إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة. إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا معي.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

إلا دقيقة باستوديوهات أغاني أغاني. صباح الخير وأهلا وسهلا بكل يلي سبقونا على إذاعة أغاني أغاني، لأنه في كتار قبلنا عم يسمعوا الإذاعة. هيت لنسأل من أي ساعة دورتوا الراديو اليوم؟ نهار جديد وأسبوع جديد، منبلشوا سوا بكل محبة، بطاقة حلوة، بخطوات إن شاء الله تكون موفقة لألنا ولألكن. ما كنتوا عم تسمعونا ببيوتكن، بالسيارة، بالشغل، إذا على الطريق عم تسمعونا كمان، الله يكون معكن، يسعد صباحكن، وإن شاء الله يكون هالتنين بداية خير عليكن وعلينا. مثل العادة من التنين للجمعة أنا شربل سعادة، ومعي بالإخراج ميلينا سلهب سعادة، ومن هلأ ولا ساعة ونص رح مرافقكن بصبحيتنا، أول قسم من صبحيتنا، برنامج صارت ستة مع أحلى الأغاني وبفقراتنا الصباحية يلي بتحبوها. هات لنشوف على 71-989-989 قبل ما نبلش مع الوقفة الروحية، لنشوف من أي ساعة بلشتوا تسمعونا. زميلنا بول بأخبار الام تي في، تحية لألك، عم بقلي من الستة إلا ربع. لي من زوق مصر عم قال لي من الساعة 5 واعي ودغري دورت أغاني أغاني، تحية لألك إلي. كمان ريتا من زوق مصبح من الساعة 5 وثلث. يلا مين قبل كل الليل كان سهران وعم يسمعنا؟ جوزيف عم يسمعنا من 5:30. جوزيف حداد يسعد صباحك.

0: سليم بوجي من ديك المحدي عمل لي شربون، عم بسمعكم من الخمسة ونص. عبد الله الكوراني من عكار من جديدة القيطة عمل لي من الساعة خمسة دورت الإذاعة. ريما خطار كمان من الساعة خمسة دورت الإذاعة.
1: يسعد صباحك شرغل، يسعد صباحك ملينا، ان شاء الله يكون يوم مبارك واسبوع مبارك على الجميع. انا من الساعه 1 الى 10 بالليل لهي اللحظه حاطط الاذاعه.
0: يا لطيف سامي من الضاحيه تحيه كبيره لك. شو اللي مش مخليك تنام؟ ناجي شكور كمان من الساعه 5 عم يسمعنا.
2: شرب المارينا بوجود الجميع ولا يا شرب نطلقن. أنا من الساعة 5 إلى 4. يلا يسعد صباحكم نهار وساعة مصر للجميع. مجدلين من صيدا.
0: شكرا إلي تحية كبيرة لك. مارون من جبال، من أي ساعة بلشت تسمعنا؟ عم نسأل أي ساعة دورتوا الإذاعة؟
1: والله يا خي شرب الشغلة هيك، شو بدي أعمل؟ أوقات بيجي شغلي دوام ليلي.
0: إيه لا الله يقويك، الله يقويك سامي، بس فكرنا بك شيء. مارو مارون من جبال دور دغري معنا عمل الستة. جوزيف حلو من جوني عمل لي خمسة وربع بلشت أسمعكم. مثل كل يوم خلونا نبلش احنا بيكون صارت ستة مع الوقفة الروحية معا نصلي.

انه دخلنا باسبوع عيد مار شربل و رح نخصص كل يوم تأمل صغير وصلاة نبلش فيهم كل يوم بهالأسبوع لنطلب شفاعة مار شربل. يا رب بهالأسبوع المبارك منرفع قلوبنا لعندك، نطلب منك شفاعة بشفاعة هالقديس العظيم مار شربل انه تعطينا إيمان ما بيهتز، انه تعطينا رجاء كمان ما بينطفي. ساعدنا يا رب نعرف انك انت دايما حاضر معنا وبكل لحظة، حتى باوقات التعب واوقات القلق واوقات الانتظار. يا مار شربل يا قديس الصلاة والتواضع، كون حد كل شخص موجوع، حد كل مريض عم ينطر الشفاء بشفاعتك، كون حد كل إنسان حامل هم بقلبه. صلي كرمال عيالنا واحفظ أولادنا وشبابنا، وبارك كل بيت بلبنان وبالعالم العربي وبالعالم، مليون سلام ومحبة أهم شيء. احمي لبنان واعطي شعبه الامان، واعطينا القوة لحتى نكمل كل يوم بايمان وبفرح، لانك انت رجانا. بشفاعة مار شربل منعرف انك ما بتترك حدا.

0: صلاة مقبولة للجميع وإن شاء الله بشفاعة مار شربل هنهار يحمل لك الواحد منكم السلام والبركة والأخبار الحلوة.
1: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: برجع بجدد صباح خير لكل اللي عم يسمعونا ولكل اللي انضموا لنا هلا على إذاعة أغاني 87.9.

0: كمان يلي عم يسمعونا اونلاين كل التحيات لكم شو ما كان الوقت عندكم.
1: ويقطر السكر ليوم العيد.
0: ايه والله صيفت يا ميلينا.
1: صيف يا صيف عجبت حبيبي لوح يا صيف رجعتنا قريبي.
0: اهلا وسهلا فيكم، خلوكم معنا قد ما بتقدروا. نحن برنامجنا اربع ساعات، اول قسم صارت ستة للسبعة ونص، رجعنا بليكم على 8 وعلى 9 مع ميراي ببرنامج من قلب بيروت. ميراي بتلاقيكم بين السبعة ونص والعشرة. صبح بعده بأوله، بعد في عنا أغاني كثير حلوين من عند ميلينا وأخبار وفقرات رح بترفقكم، وإن شاء الله بتخلي بداية أسبوعكم يكون أحلى ويسعد صباحكم جميعا.
2: يسعد صباحك خي شربل مدام ميلينا وصباح الجميع، بدي أتمنى لكم نهار حلو يا رب. والله عم نسمعك من الساعة 5 وانتو بالقلب على طول، إن شاء الله يكون جمعة مباركة على الجميع يا رب.
0: شكرا شكرا جورج لئيس، تحية كبيرة لك وإن شاء الله أسبوعك كمان بيكون مليان بالخير وبالنجاحات.

0: نقول انه بلش الصيف يفرض حضوره عن جد، لان احنا اليوم صرنا ب 13 تموز وفينا نقول انه الشوب بلش يبين اكثر. يعني بهالكم يوم اللي مرقوا عنا بالجبال بميروبا للبوسكنزة بالليل ساعة كام، خصوصا بالمناطق الساحلية اكيد رح بتحسوا بالصيفية منيح. هلا بضلوا بشبال بضل طقس انعش بشوي بالليل خصوصا، ونسمة الهواء بالليل بتخلينا ننام اكتر. وزعينكن كل يلي ما بيطلعوا يصيفوا مثلنا ساعتين، صدقوني منسهر مننام الساعة 12 واحدة نوع 4:30 كأنه نايمين 8 ساعات. بدي زرك لكم اليوم، أكيد بلبنان كل منطقة لها جوها وإلى طبيعتها، وهيدا من أحلى الأشياء ببلدنا، كل ضيعة إلى مميزاتها كل منطقة
1: عليها أحلى جوز عيون من أجمل ميكون.
0: وين ما كنتوا عم تسمعونا بتمنى يكون نهاركم حلو، ديروا بالكم على حالكم خصوصا من الشوب، وخلوكم معنا على أغاني بتبوردوا نفسيا.

0: يرحمك يا نهاد طربي.
1: من أجمل ما يكون لهيك تكون السكان لعمران ملكون.
0: بدي أقول صباح الخير لكل اللي عم يشربوا أول فنجان قهوة بهالصباح مثلنا، صحتين على لوبكن. نحن قهوتنا كافيه دو برازيل، إن شاء الله تكونوا أنتو كمان. أنا وميلينا، ميرسي ميلينا، أنا عم تشاركين اليوم بالقهوة.

0: أول فنجان قهوة بيكون عم بيعلن لنا إنه بلش نهارنا، عم بيبشرنا إنه بلش نهار جديد. وأول فنجان قهوة دايما بيعطينا هيك لحظات حلوة قبل ما نبلش بمشاغلنا واهتماماتنا. دايما أول فنجان قهوة له لذة غير ونكهة غير. هيدا كيف إذا كانت القهوة من كافيه دو برازيل، أكيد النكهة بتكون غير شكل، ريحة كمان غير شكل، ريحة طيبة وطعم غني وبداية بتخلي صباحكم يكون أحلى. فصحتين لكل اللي عم يشربوا كافيه دو برازيل مثلنا.
1: لما بتسهر وبتتأمل راضي بليلك
0: محلو. إن شاء الله يكون نهاركم مليان نشاط ومليان خير وأوقات حلوة.

شربول ومالينا، شكرا لهالصباح الجميل على صوت الصديق المرحوم نهاد طربي. اسبوع مبارك لونا من الكويت، تحية كبيرة لك. أول بدايتي كنت صغير بهالمجال، أولى الصداقات كانت مع المطرب الكبير نهاد طربي وخيو نسيم الله يرحمه نهاد طربي، وتحية كبيرة لنسيم طربي. إذا حدا مسمعنا بيصوفر وصلوا له التحيات. يلا شو عنا محطات، ولا يوم كنت أطلع على زحلة على البقاع لازم يكون في محطة بهالبيت المفتوح على الطريق القديمة بيصوفر على يمينكم. مين بيعرف بيته لأنه هالطرباي بيصوفر؟ بارون من أمز، يسعد صباحك.

0: اليوم الاثنين 13 تموز 13 جولاي. يمكن في ناس بتعتبر رقم 13 رقم حظ، في ناس ثانية بتشوفه رقم شؤم. نحن اليوم نختار نبلش أسبوعنا بالتفاؤل. نحن آخر هم عنا الأرقام، ما بيعنولنا لا الأرقام ولا المنجمين.
1: لما تنطر بيدي
0: نحن أولاد الإيمان،
1: الكون اشتقت لك، لحظات غياب بعد
0: احنا اليوم. فإذا بنختار نبلش أسبوعنا بالتفاؤل، لأنه الحظ الحقيقي هو السادوني، هو الإيمان، هو الشغل، هو الأمل، هو دي اللي بيعطونا حظوظ حلوة مش الأرقام. إن شاء الله الأسبوع الجديد من شهر تموز بيحمل لكل مستمعينا الخير والرزق والأخبار الحلوة. إن شاء الله كل أيام هالأسبوع بتكون مليانة بالراحة لألكم جميعا، بالمحبة وبالبركة كمان.
2: من صارة ستة صباح الخير،
0: صباح الخير لألكم جميعا، ويلا خلونا نكمل سوا نهارنا بأحلى طاقة. يلا ميلينا، هيدا شغلك.

هلا وعم بيقول يا ريت يا ريت النهار او الصبح ببلش بعد ساعتين. مين خبروني مين كسلان وعم بيقول هيك؟ حسيتكن ما تخلوا انه يوم التنين يأثر عليكم بعد الويكند الحافل اكيد. ليه حسيتكن نايمين؟ ليه سعساكر؟ يسعد صباحك. مبلش بسبور بالركض او اليوم مكسلن شوي بالسبور؟ عم يسمعنا هو عم يركض. اهم شيء نبلش نهارنا بالركض. الركض يعني الرياضة مش الركض بالكركبة. يلا مين عم يسمعنا؟ لونا عم تقلي أنا عم بسمعك بالسيارة بالكويت 10 دقايق وبوصل على الشغل. وين عم تسمعينا بالكويت؟ بأي مدينة لونا؟ بالكويت العاصمة؟

انا بدي اسلم على جاكسون على جيسون عفوا جيسون عساكر عم يسمعنا تحيه كبيره لك. وليد الحاج عمل لي شربول بعد ما فتح عيوننا على كترة السهر. انتبه وليد اوعى يلي نعسان انتبهوا انتو سايقين بليز ركزوا على السواقة.

اليوم المراوح عند مؤسسة الأزة للمعدات اليوم رح يعملوا شغل. لون عم تقلي ساكنة بالسالمية بشغلك وين؟ بالكويت. اليوم المراوح رح تعمل شغلة عند مؤسسة الأزة للمعدات. إذا بعد ما جبتوا مروحة ب$18 بس، أي مروحة بتختاروها من عند مؤسسة الأزة للمعدات ب$18 بس.

للوس عم يبعث لي صور كان مشارك وين بالبترون. ليه ما طلعت لعنا احراجل؟ بحراجل كانوا عاملين ماراثون امبارح، بلدية احراجل كانوا عاملين سباق كتير حلو.

0: علاني قال فكر انه هيك كان عم بيتنقوز اليوم ليشوف اذا جايين. قال لي انا كرمال الحداد بقطر فكرت من جايين. نحن ما في شيء بيمنعنا انه نجي على الهواء. بدكم رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322. فيكم تحكون واتساب وبيبعتولكم صور وبتنقوا المروح اللي بدكم إياها وبتبعتوا حيلا حدا بيجيب لكم إياها، أو من فرع الدورة حد مستشفى مار يوسف، أو من فرع سن الفيل، أو من فرع جالوري الاتحاد بجديدة المتن، أو من الفرع الرئيسي بسد البوشية خلف المدينة الصناعية بالمدينة الصناعية عم تخلى دغري على شمالكم انتو فايتين خلف البراد اليوناني. فإذن رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322. وجي حرب عم بقول لي كنت عم نام بالسيارة صحصحتني ملينا. خليك يا ملينا هيك عريض ما أحلى أحسن ما وجيه يخفى بالسيارة. يلا خلونا نروح على بريك سريع من بعده بنرجع نكمل نحن وياكم. بس كملوا بعتولي بهالوقت وين عم تسمعونا بأي مناطق على 71-989-989 وخبروني إذا وصلتوا على شغلكم أو بعدكم عم تسمعونا بالسيارة أو بالبيت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية

في ليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
1: صباح النور من جديد. صارت الساعة 6:24 مكملين معكم بصارت 6 لتصير الساعة 7:30. مع 7:30 ببلش برنامج من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني.

تحية كل اللي عم يسمعونا بدولة قطر الصديقة، تحية كتير كبيرة لكم. أكيد الحزن عم بيعم قطر والحداد على صاحب السمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر السابق، الله يرحمه نفسه بالسماء. لمناسبة وفاة صديق لبنان الكبير المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني يلي انتقل رحمته تعالى مبارح يوم الأحد، أعلن الحداد الرسمي حتى بلبنان وتنكيس الأعلام المرفوع على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات كلها، و طلب أن يكون في تعديل بالبرامج العادية بمحطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هالمناسبة الأليمة اعتبارا من مبارح ولا يوم الأربعاء.

الجارحين. الله يرحم كل الموتى، خصوصا كل الأشخاص يلي بيتركوا بصمة بعد رحيلهم. قديش الإنسان مهم أعماله تحكي عنه وتخلي من بعد رحيله الناس تحكي فيه. أنا حبيت أنعي وقول صديق لبنان الكبير، لأنه عن جد الله يرحمه كان صديق لبنان بكل معنى الكلمة. سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الله يرحمه ونفسه تكون بالجنة، والله يصبر كل عائلته وكل القطريين يلي بيسمعونا. يلا واعيين أو نايمين خبروني على 71 9 8 9 9 8 9. وين عم تسمعونا؟ بأي مناطق؟ أول شغلة شربول أنا عملتها بس وعيد، دورت التليفون على أغاني أغاني. شكرا لك زياد من عين عنوب. هلا قبل ما دورت أغاني فت على الواتساب شفت مين حكيك، عملت لك جولة على الفيسبوك وبعدين دورت أغاني أغاني ماك.

0: الأسبوع هي فرصة جديدة لكل واحد منا. اوعى تحملوا معكم تعب الأسبوع الماضي، بلشوا هالأسبوع وبلشوا يوم التنين بابتسامة، رسبوا كل أولوياتكم وخدوا كل يوم بيومه، تستعجلوا بالنتائج ابدا، لانه صدقوني الخطوات الصغيره كل يوم هي يلي بتوصلنا لاكبر الانجازات ولاكبر النجاحات.
1: موجود شربيل فؤاد معك من مزرعه يشوع الاشرفيه، وجمعه مباركه على الكل، يعطيكم العافيه.
0: شكرا فؤاد، الله يكون معك على الطريق، وتحيه كبيره لك.

بتعرفوا انه الله يرحمه الشيخ حمد بن خليفة الثاني مضى جزء كتير كبير من شبابه بلبنان، وتلقى قسم كبير من تعليمه ببرومانا، بمدرسة برومانا هاي سكول بالمتن، قبل ما يرجع الى قطر قبل ويتابع مسيرته السياسية والعسكرية.

0: وفينا من ترحم على الشيخ حمد بن خليفة الثاني ومن قل له شكرا شكرا لروحه على اتفاق الدوحة يلي عمله بال2008 وقت اللي استضافت قطر الحوار بين الأطراف اللبنانية وقت اللي كانوا سياسيين مقبرين بعضهم بلبنان يلي انتهى اتفاق الدوحة يلي وصل لاتفاق أنهى أزمة سياسية كتير كبيرة بلبنان ومهد لانتخاب الرئيس ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة. الله يرحمه. دايما رح نضل نقول شكرا قطر والله يرحمك شيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم
0: ما فينا نقول له شكرا شكرا لروحه يلي دعم إعادة أعمار الجنوب بعد حرب تموز 2006
1: والناس الشايلة همنا واللي قبل النابة.
0: حتى أنا ما بدي أحكي بالطوائف بس الشيخ حمد بن خليفة الثاني ساهم ببناء الكنائس اللي تدمرت. أنا أول زيارة رحت على الجنوب على دير ميماس دير ميماس بالجنوب وساهم بإعادة أعمار هيدا الدير الأثري يلي تابع لمطرانية الروم الأرثوذكس بدير ميماس يلي كانت دمرته إسرائيل. مول الشيخ حمد بن خليفة الثاني إعادة أعمار ضيع كتيرة وبلدات متضررة بالجنوب وساهم بإعادة بناء آلاف البيوت بالإضافة لترميم مدارس ومستشفيات وبنى تحتية خصوصا ببلدات بنت جبيل والخيام وعيترون وعيت الشعب. شو بدي عد لعد ومثل ما قال دير ميماس ما فرق بين ضيعة مسلمة وضيعة مسيحية. بال2010 كان أول زعيم عربي بيزور الجنوب بعد الحرب. أعلن وقت يلي زار لبنان عن مشاريع دعم إضافية وشكلت زيارته رسالة دعم للبنان ولسكان الجنوب تحديدا. خلال فترة حكم الشيخ حمد بن خليفة الثاني الله يرحمه قدمت قطر مساعدات كبيرة للبنان. شو بدي عد بكل المجالات بمجالات الصحة بمجالات التعليم بمجالات الإغاثة إلى جانب تمويل عدد كتير كبير من المشاريع الإنمائية. الله يرحمك شيخ حمد وفضل قطر دائم على لبنان ومنترحم على روحك والله يصبر كل عائلتك.

قطر على مدى سنوات لعبت دور بارز بدعم لبنان سياسيا وإنسانيا وإنمائيا. مثل ما قلنا فإذا اتفاق الدوحة اللي صار بال2008، المساعدات والتمويل اللي صارت لها بعد حرب تموز، قطر ولا مرة توقفت عن دعم الجيش اللبناني. قدمت مساعدات مالية ولوجستية للجيش اللبناني بأكثر من مرة وبأكثر من مناسبة. ما فينا ننسى قطر بالدعم بعز الأزمة اللي قدمته، هالدعم المادي لرواتب العسكريين خلال الأزمة الاقتصادية بالسنوات الأخيرة. مشان هيك ما الوتمنا منقول شكرا قطر، والله يرحمك شيخ حمد بن خليفة الثاني. ننسى أبدا المساعدات الإنسانية وعلى مدى سنين، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت يلي صار بال2020. قطر عملت جسر جوي لنقل المساعدات من قطر لبيروت. بالمجال الصحي مولت قطر تجهيزات ومعدات للمستشفيات، قدمت مساعدات طبية، قدمت أدوية بعدة مراحل بمراحل مختلفة.

ننسى كمان انه قطر ساهمت بدعم مشاريع لها علاقة بقطاع الكهرباء وقطاع الطاقة، وساهمت بأعمال التنقيب عن النفط وعن الغاز يلي صاروا بالبحر.

0: اليوم لو طلب بتعديل البرامج الإذاعية ما فينا ما نكون على الهوى ونقول شكرا قطر والله يرحمك سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني يلي مثل ما قلنا عاش فترة من حياته بلبنان بعز شبابه عاش بلبنان ودرس ببرمانة بمدرسة برمانة هاي سكول وهيدي مش كتير الناس بيعرفوها قبل ما يرجع إلى قطر وينخرط بالحياة العسكرية والحياة السياسية ويصير بعدين أمير قطر كان عايش بلبنان وعنده محبة ومعزة كتير كبيرة للبنان وخصوصا لمنطقة برمانة.
1: شروط برنامج صارت ستة إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: بس كل شيء معك حق يا كريم بوراس كان الله يرحمه يدعم ويدعم ويدعم يرجعوا يضربوا عن جديد ويرجعوا يدمروا كل شيء بهالحروب العبثية وبعدهم أخذ على خطرهم لأنه عم نعمل مفاوضات وعم نقول كفى للحروب بقى بس هن بما أنه شايفين كانوا خزان مثل قطر عم بتساعد لبنان بيقولوا هيك هيك المساعدات عم تضل مكملة وإعادة العمار بعد كل حرب عبثية عم ترجع تصير ومدام في مثل قطر منكمل بحروبنا العبثية بس هالمرة غير كل المرات وداعا للحروب بده يحارب يروح يحارب على أرض غير لبنان بده يدعم إيران يروح على إيران بده يدعم سوريا يروح على سوريا بده يدعم العراق يروح على العراق على اليمن فلوا عن أرض

0: هذا الأرز رح بتوحدنا ورح تجمعنا كلنا حول الجيش اللبناني.
1: صباح الخير ملينا، صباح الخير لكل المستمعين، يسعد صباحكم، إن شاء الله بداية أسبوع حلوة ومباركة للجميع يا رب. بتمنى تكون هالجمعة حملة كل الخير للكل، وبدي ضم صوتي لصوتك وعزي أهلي قطر وقول إنه عن جد بلحظة الموت ما في غير الصيت الحلو والسيرة الطيبة والأعمال هي اللي بتنذكر مع الميت، لهيك لازم دايما دايما ننتبه إنه تكون حياتنا كل أعمال خير قد ما فينا، وهيك علاقة حلوة مع الكل
0: 100%. ست نهاد قديش حلو بس واحد يروح يقوله يا دعانه الله يرحمه شو كان آدمي، مش في أوقات حدا بيروح بيقوله راح وريح. جورج حلو من الحدد يسعد صباحك، بشير مهنا كمان منك، فرد بيان كل اللي عم صفحونا بالخير، رندا كرم ولك شو معيك يا رندا، رندا كرم هذه بقلب احمر.

كندا، مين عم يسمعنا من كندا؟ تحية كبيرة لكم، بعثوا لنا أسمائكم بليز. لبنان أولا، برافو كريم. بس صدقني في لبنانيين بالاسم بس وبالهوية بس هيك حاملين اسم لبنان، بس انتبه إذا أنت بتخيرهم أنه تستبدل هويتهم بهوية بلد تاني بفضله، لأنه عنده لبنان آخرا، عندهم لبنان آخرا وغير دول أولا. إيه روحوا على هيديك الدول، درب شو بقولوا درب السد ما ترد. يلا لحتى نغير جو، سول بيرفيوم بالكاسليك مكمل بعروضه بس لمستمعي أغاني أغاني، كل أنواع البيرفيوم شو بيخطر عبالكن إذا بدكن يركبولكن بيرفيوم يلي أنتم بتستعملوها لأنه بتكون أرخص بكتير بكتير من الأوريجينال، صدقوني بيسيبوا ريحتها بنسبة 95% لأنه بيجيبوا الأسانس من فرنسا. كمان عندهم اللي هن مخترعينهم سيجناتشر تبعولهم الخاصة فيهم واللي مسمينهم أسماء عربية بتاخد العقل، مثل الوليد، الجاد، الندى، حب، غرام، الليل، ويا ليلى الليل. كل بيرفيوم أحلى من التاني، كلهم عاملين عليهم ديسكاونت 15% حسم لمستمعي أغاني أغاني على أي بيرفيوم تختاروه. كمان جايبين من دبي اثنين براند كتير مهمين، الأول بتعرفوه من زمان خبرناكم عنه الأرماف، وكتار كانوا جابوا أرماف من عند سول بيرفيوم بالكاسليك، هلأ صار موجود عندهم براند تاني اسمه أفنان. وكمان هالنوعين المستوردين من دبي كمان عليهم ديسكاونت 15%. والعرض كمان غير الحسم 15% لمستمعي أغاني أغاني فري ديليفري، نعم من دون أي كلفة توصيل، بيوصلوا لكم بكل المناطق اللبنانية مجانا. وأنا دايما عم أنصحكم بنوع من الأفنان اسمه للشباب اللي عم يسمعونا 9 PM، عن جد جربوها. واو واو واو، تواجهوا لعندهم على سول بيرفيوم بالكاسليك او احكون على التليفون بيبعثوا لكم لوكيشن تبعهم او بيوصلوا لكم ديليفري على كل لبنان 70 360 124 70 360 124. هذا رقم سول بيرفيوم بالكاسليك. بدي اقول لكل حدا ما بلحق ياخذ اي رقم تليفون معلن معنا، او اذا عندكم شكوى، عندكم يمكن ملاحظه، عندكم طلب، إذا بدكم رقم أي معلن فإذا بيقطع معنا بالفترة الصباحية، كان معي من قلب بيروت أو مع ميراي أو معي بصالت ستة، أصلا صارت ستة قلب بيروت برنامج واحد، ونحن وميراي عائلة واحدة، ما حدا بيقدر يفوت بيناتنا. إذا كمان بدكم تنضموا لقلنا بالبرنامج الصباحي بالإعلانات، نحن معكم 24 على 24، في رد عليكم أنا شخصيا بس مش اتصال. ما تترددوا، تواصلوا معنا بالواتساب على 03-777-9699، ضروري تبعتولي فإذا واتساب 03-777-9699 وأنا برجع برد عليكم شخصيا. فإذا هيدا الرقم 03-777-9699.

0: Pyeong, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.

0: رجعنا نتابع نحن وياكم، صارت ستة وصارت سبعة إلا ربع. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. لكل اللي عم يسمعونا أونلاين على تطبيق أغاني أغاني، نحن بلبنان عنا الساعة سبعة إلا 15 دقيقة، ستة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا. شو ما كان الوقت عندكم، بعد الظهر، ظهريات، بالليل، نص الليل، بعد نص الليل، تحياتنا لكم، ميرسي لأنه عم تسمعونا. عم تترافقوا معي أنا شرب السعادة مع المخرجة العظيمة المتألقة ميلينا، ميلينا سلهب سعادة. وأصواتكم عم نسمعها على 71-989-989. لحويك من حصارات، يسعد صباحك، عمل أسبوع مبارك للجميع. أكيد شربون نحن واعيين بكير ومعك على السماء مع ابتسامة كتير كبيرة.
1: يسعد صباحك شربين.
0: مرسي سوزي، يسعد صباحك.
1: صباح شربون، صباح النور. بدي أقول مبروك لبنت خيك، الله يوفقون. وشو هالبرنسس ميلينا، شو هالجمال، ما في أحلى منها. وأنت كمان شربول، الله يوفقون، كتير حلوين كنتوا بالعرس.
0: مرسي مرسي أدال، عقبالك وعقبال كل ال شو بقولوا العايزين، كل العزابة، كل يلي بدي نتجوزوا هلأ قريبا. إن شاء الله أفراحكم بتكون حلوة مثل فرحة بنت خيي، مثل عرس بنت خيي كريسال. عرسها كان رائع رائع رائع، لأنه هي ملكة برنسس.

صباح النور لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول العالم. ملينا في اطلب منك غنية ميشيل خوري احلى عرسان وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 بكل دول العالم عم تسمعونا على تطبيق اغاني اغاني. اذا وصلتوا على مكاتبكم او ببيوتكم فيكم تسمعونا كمان من خلال الويب سايت اغاني.com. ان شاء الله احلى الاوقات بتقضوها معنا من هلا وللعشرة. اول قسم من صبحيتنا صارت 6 بعد باقي عنا 41 دقيقة.

0: هيدي مدينة بدي اهديك بدي اهديك يا هيدي الغنية طبق على مدينة مثل ما قالت أديل. أديل وين شفت الصور مدينة؟ وين شفتيهم على الصوري عند مدينة؟ عجد مش لأنه مدينة هي مخرجتنا العظيمة بس أنا بدي وجه تحية ل الكوافر الفنان أنا بدي سميه رامي نخول بزوق مكيل تحية كبيرة لك لكل الصف عندك على اهتمامكم بمالينا على الزوق الكتير كبير على إطلالة مالينا اللي سحرت كل الناس اللي كانوا بالعرس ما بقى حدا ما قال لمالينا وين عملي شعرك معقول قد كان حلو شعر ايه اديل قد كان حلو شعر مالينا بالعرس بما انه هالقد تبعتي وشفت السوريات بفضل رامي نخول الرائع الكوافير رامي نخول كانت مالينا باجمل صوره هلا هي منا بحاجه كثير بس لا عن جد رامي نخول رائع
1: شفت السوري
2: كثير حلوة عن جد شعره وفستانه ميك اب تبعها هي اصلا حلوة مالينا شو ما تعمل تطلع حلوة
0: يا الله مهضومة بسمع عم تقلك مالينا القالب غالب لا بس لابد انه وجه تحية لرامي نخول وقال له شكرا شكرا على الاستقبال كمان اللي استقبله مالينا لان انا مني مالينا كانت فرصة نهار الجمعة وجهت له تحية انا ما بقدر قلكم شو هالاستقبال الحلو يلي استقبلوها لمالينا يوم السبت شكرا لكم كل ستاف سالون رامي نخول بسوق مكيل تحية كبيرة لكم والله اي متى بدي اروح اتعرف على يوم مالينا ثلاثة دمى بكرة جاي لعندكم

رامي نخول وكل الصف اللي عنده وكل الكوافرية اللي عم كل الكوافير اللي عم يسمعونا كمان منهديكم هالغنية الجديدة لناجي قصة.

0: كمان بما انه سيره وانفتحت بدوش تحيه كثير كبيره كمان لاختصاصيه التجميل الميك اب ارتست جيهان العيده، تحيه كثير كبيره لإلك. هون يا ادلفي يقول ميلينا مش بحاجه والقالب غالب. جيهان رعيدة تحية كبيرة لك على إبداعك وعلى احترافيتك العالية، لمستك كانت أكثر من رائعة، ما هيك ميلينا؟ شو قالوا لك الناس؟ قلي لي جهانة رعيدة وكل الصف عندها كمان ما قبلت إلا ما تهتم بكل تفصيل لحتى تكون ميلينا، لحتى تخلي ميلينا اطلالتها تكون غير شكل وتكون طبيعية. ما في كثير أبشع شيء تشوفه بالعرس هالنسوين اللي حاطين طبقات وطبقات وبدون ذوق وبدون تنسيق، هودي بيدوخوني. هلأ التياب قصة تانية، والفساتين اللي ما بيلبق للماكسي بتلبس ماكسي قصة تانية، بس شو حلو بس تطلعوا بالعرس كان صبية أو سيدة وتقولوا واو شو أول كلمة بتقولوا شو هالميك أب الناعم يلي ما فيه فلسفة وما فيه شو بقولوا يعني ما فيه زيادات. تحية لك ميك أب أرتست الفنانة جيهان الرعيدة، تحية كتير كبيرة لك.
1: أنا مسؤول عليكي.
0: أصلا اسمها لجيهان الرعيدة مش بحاجة لأي كلام. شكرا لأنك كنت جزء من هالفرحة، أنا بقول واهتميت بإطلالة ميلينا مخرجتنا العظيمة.

طلع الكوراني بتنطبق غنية ناجي القصة عليك يا ميلينا حرفيا. قصة شعرك الجديدة رح تعملنا بالقلب. بس قبل ما بقى نكمل نسمع أصواتكم ضروري ضروري مطلوب حيلا في الدم بليز حيلا في الدم لمريض اسمه مانويل الشبير بدون بلاكات بليز ضروري ضروري نقليات مؤمنة لمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت هن بأمنوا نقلياتكم. فيكم تتواصلوا معنا على 03-276-179 فإذا 03-276-179 حيالله في قدام مطلوب بلاكات لمانويل شبير ضروري ضروري ضروري الجامعة الأمريكية ببيروت.

يس يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. وينكم يا جماعة؟ وين مختفيين؟ بليز يلي قادر يتبرع ببلاكات من حيالة فئة، حالة كتير كتير ضرورية بمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، هن بياخدوكن وبيردوكن من حيالة منطقة من لبنان. تواصلوا معهم على 03-276-179 03-276-179 بلاكات من حيالة فئة.

لكم بعد بريك الساعة 7 مش هلا، في مفاجأة كتير كتير كبيرة، خلوكم معنا، اوعى تغيروا الموجة عن 87.9. لكل يلي عم يسمعونا اونلاين كمان اوعى تغيروا.

0: كمان بدي وجه تحية. أنا دايما بحكي عن مطعم النسمات بالرومية القلاعات، وقت يلي كنت إلا لميراي عن جد أنه ليلة السبت أو الأحد بتشوفوا 3-4 أعراس بنفس الليلة بنفس المطرح، مش بنفس الصالة. انتبهوا، لازم نقول مطاعم النسمات الرومية للقلاعات. هيدا الشيء بينطبق فعلا على مطاعم النسمات الرومية للقلاعات، مش مطعم، مطاعم. تصوروا نحن كان عرس بنتخيب النسمات بالرومية للقلاعات بفانيو على التراس الكتير كبير، بهبريز كان عندهم عرس تاني، كمان بتراس معين كان عندهم أول قربانات، بالصالة جوا عندهم ناس عم تتعشى. مطاعم يعني مش مطعم، مطاعم النسمات الرومية للقلاعات. تحية لبيت القسيس للأهل، تحية كبيرة لكم، خصوصا لإلي وجوزيف قسيس، تحية كبيرة لكم أصحاب النسمات الرومية للقلاعات. كل الأشخاص يلي بعد ضايعين وين بدهم يعملوا عرسهم، ما بعرف إذا بعد في محلات هالصيفية، بس احجزوا دايما قبل بوقت، صدقوني عرس كامل متكامل بمطعم النسمات الرومية للقلاعات. للفود ارتيفيس، للكيك، للفيك كيك، للفولكانو، الفالي باركينج، مش معقول شو مرتبين قديه كان عندهم أعراس عم قلكن وحفلات ومواقف. مطعم النسمات بتساع كل السيارات، ما بحطوا سيارات على الطرقات مثل غير مطاعم. ويلكم درينج، مش معقول مش معقول، كل شيء كامل متكامل بمطعم النسمات الرومية للقلاعات. تحية كبيرة لكم، ومثل ما دايما بقول أنا، تجوزوا الكل على أيامكم. وكل أحد على الغداء عم بيكون عندهم أوقات الوان مان شو أرام، أكتر الأحد عم بتكون برنامج عائلي، عندهم بلاي جراوند للأولاد كتير مهضومة بالنسمات. وصدقوني إذا بتقعدوا على التراس الكبير يوم الأحد على الغداء بتشوفوا الدنيا كلها تحتكن وبوشكن، منظر ولا أروع من هيك. لا لا، قد ما ينعمل الأغاني للأعراس بعد غنية الفنان ميشيل خوري مش معقول، عم بتكون نجمة الأغنيات بكل الأعراس. ميشيل خوري أقوى غنية عملها للأعراس. بدكم تحجزوا لعرس أو لأي مناسبة بمطعم النسمات الرومية للقلاعات، 03-22-88-21. صدقوني أجمل عرس بيكون بهبريز، الفانيو اللي عندهم الرائع. وشو حلو بيطلع لكم فرقيع ببلاش، ليه؟ لأنه إذا ثلاث أعراس مع بعضهم كل ما يفرقوا بتحسوا أنه الفرقيع لألكم. 03-22-88-21. ميشيل خوري، فنان ميشيل خوري عم بيقول لي محضر، عم يسمعنا عم بيقول لي شربون محضر غنية كتير كتير كتير قوية لعرس خيو. يلا اي متى عرسه لباتريك؟ يلا يلا بنغني واحلى عرسان الهني. اه مارك، مارك لقلت باتريك انا، مارك خوري خيو للفنان ميشيل خوري. يلا هيدا السبت، يلا ابعت لنا اياها لحتى نحطها على الاذاعه قبل، او اعمل له اياها بدك غنيه دغري بالعرس. يلا بعد البريك في سوربريز كتير كبيره، اوعى تروحوا لبعيد، اوعى تنقلوا عن اللي عم يسمعونا اونلاين، اوعى تغيروا على غير ابلكيشنز، او يلي عم يسمعنا على الراديو 87.9 اوعى تتزحزحوا عنا، راجعين.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
2: ولا منحف ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: وينك وينك،
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عاب عيونك.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحق الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. هم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل ليبانو سويس.
9: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
0: حتى نتابع نحن بيكون صارت 6 باقيين للسبعة ونص، بس 7:30 أكيد بتبلش ميراي مع من قلب بيروت.
10: شو قلتي بدي
0: بنينا؟ أنت قمر، قمر عم تقلك تراس سعادة من من دير الأحمر عم تسمعنا. كتير حلوة غنيتك ربيع بارود، يسعد صباحك.
10: ويا ليلي لا تخلصي.
0: بدي أتمنى على كل اللي بيتواصلوا معنا، بتلاحظوا أنه بفوت على الواتساب تبعكم وببين عندكم أنه أنا شفت الواتساب، ما بقري يعني، ما في أقرأ واتساب من ما حدا بعت لي اسم، بالخاصة اللي عم بيقول لي صباح الخير، يعني شو بينفع أقري على الهواء. يعني ميشيل خوري اسمها عرس خي، تبعت لنا مقطع صغير منها أول ميش بليز، هيك هيك عم نحكي أجواء أعراس، أو غني لنا مقطع صغير لايف إذا ما بدك تبعتها. نتواصل نحن وياكم على 71 989 989. قبل كمان ما نكمل بدي أذكر كل المستمعين يلي عندهم حالات خاصة، حالات مرضية، عندهم عملية بالبيت، بحاجة لفحوصات دم، أي اهتمام صحي، احفظوا هذا الاسم Diamond Home Care. بيجوا لعندكم على نص بيتكم، صدقوني بيهتموا بكل التفاصيل، ممرضين ممرضات بيهتموا فيكم بالبيت حسب حاجتكم، لو انتم بحاجة لقلهم 24/24 ساعة ما بيترددوا أبدا. فحوصات دم، بدكم تمروا أدوية بالعرق، بدكم تغيروا على البانسوان على الحرق، تركيب سيروم بالبيت، حتى بيقدروا يعملوا لكم صور أشعة بالبيت، تخطيط للقلب، هولتر 24/24 ساعة بحطوا لكم مكنة بالبيت، بالإضافة لتأمين كل المعدات الطبية اللي لازم تعزوها بالبيت بدون ما تروحوا على المستشفى. دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا، بأي منطقة بلبنان ما تعتلوا هم. فيكم تفوتوا على الويب سايت diamondhomecarelb.com وتتعرفوا على كل خدماتهم، هيدا رقمهم ضروري تحفظوه بكل تليفون، إن شاء الله ما بتعزون، بس ما في حدا بيستغني من إنه حدا يجي لعنده عبيته يخد له دم، يهتم بمريض عمل عملية، لأنه كلنا بالبيت مشتغل. 81 31 96 56، فإذا 81 31 96 56 هيدا رقم دايموند هوم كير.
11: عيني عين علي ورموش حوالي، سيني من حبك بصرخ لبي.
0: كولونيل ليوتون كولونيل سعد، يسعد صباحك، تحية كثير كبيرة لك. مروان أبي خليل من الكحالة، يسعد صباحك. على سيرة الكحالة، قد ما رايح معنا من بيت أبي خليل كمان تحديدا، بفتكر 7 أشخاص رايحين معنا من الكحالة بيت أبي خليل، عائلة طوني أبي خليل وجورج أبي خليل، يسعد صباحكم، رايحين معنا بسفرتنا يلي رح ننطلق ب 29 هيدا الشهر. بلش العد العكسي لسفرتنا. البداية رح تكون مع ليلى بإسطنبول، بيرجع مننتقل على البرتغال. البرتغال جو اللي رائع كتير كبيرة على أطراف البرتغال. رح نفوت على إسبانيا، نام ليلى بسان جاك دو كومبوستيل، هالمنطقة الرائعة من العالم. أنا قلت لكم هذيك اليوم بدي أعتذر أول شيء من كل الأشخاص يلي حكيونا، قلت أنه صار فيه بسبب دخولنا لتركيا وما نامي ليلى في شخص اضطر يلغي وآخر وقت. إذا حدا معه فيزا بيقدر يفوت على أوروبا وحابين تكونوا معنا، بس شخص لوحده. كتير كتير كتير حكيوني، كتير حكيوني، بس نهار جمعة حكيت على الموضوع، بس بده يكونوا شخصين، ما فينا ناخد شخصين. إذا بدنا نحجز لكم تذكرة طيران $1,450 لوحدة، يلي رحيم معنا بيعرفوا أنه تذكرة الطيران مع الأسيرانس مسعرينا $695، يعني تخطى سعر تذكرة الطيران الدوبل. فإذا شخص واحد يلي بيقدر، شخص واحد ومعه فيزا يروح معنا بيقدر دغري يحضر حاله بالسرعة. احكوني على 03 واتساب 03 777 9 6 9. كمان بالنسبة للسفرات إيطاليا، السفرتين يلي هن بأكتوبر تشرين الأول اللي جاي، كمان كل يلي حكيونا بده يكونوا كوبلات. ما منقدر، بعتذر منكم، صار في حالة مرضية لشخص واحد بسفرة 9 أيام بالجولة اللي كتير كبيرة، سفرة من العمر 9 أيام بإيطاليا. نفس الشيء بينطبق عليها، يعني تصوروا وين بتلاقوا تيكت على طيارة على إيطاليا اليوم مع الأسيرانس $620. شخص واحد يلي قادر نحن منأمن له الفيزا على إيطاليا لأنه عنا وقت. إذا حدا شخص واحد بليز، يعني يلي بده شخصين ما يحكيني، إذا شخص واحد على إيطاليا 03 777 9 6 9، تواصلوا معي دغري. بشعبول، فإذا بورتوغال أو إيطاليا شخص واحد، بعتذر ما فينا ناخد أكتر من شخص. جورج أنطونيو تحية كبيرة لك كمان، هم مدامته يلي رح بيكونوا معنا بالبورتوغال وإسبانيا وتركيا، تحية كبيرة لكم.

هلا مالينا بانتظار انه نبلش مع المسابقه يلي لها علاقه بالمونديال. تحضروا من انطانوس تريدينج وبعطيكم كل التفاصيل بعد ما نسمع لاول مره هالغنيه. رح فوت فيها من عندي مالينا راجل جيلنا الصوت مثل ما بدك ان شاء الله يمشي الحال. يلا اسمعوا ميشيل خوري لاول مره عم نسمعه.

كتير كتير كتير حلوة. مبروك للفنان ميشيل خوري. هذه الأغنية عم نسمعها لأول مرة لأنه خيو رح يتجوز مارك خوري أحلى عريس هالسبت اللي جاية. حب يعمل له هالأغنية عرس خيي. أكيد كأغنية رح تضرب. عرس خيي من كلمات وألحان وعم نسمعها بصوت الفنان ميشيل خوري. توزيع الموسيقى للمبدع جابي لطفي. تحية لك جابي.

0: رائع، إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالأغنية، سمعناها لأول مرة عرس خيي من كلمات وألحان، وسمعناها بصوت الفنان ميشيل خوري، توزيع جابي لطفي. أكيد حبيتوها، عم بيقولوا واو واو ميشيل خوري شو هالغنية الرائعة. مروان أبي خليل.
1: كيفك؟ انت منيح؟
0: اكيد انت منيح.
1: انا هلا رايح على العسكر اعمل فحص دم للعملية.
0: سلامة قلبك.
1: ورجع رايح على البسين. وانت بكرة مع مين بالماتش؟ انا مع اسبانيا، بس رح يعملوا المونديال نحن مثل كل مرة بالكولوني.
0: حلو. كنت مع البرازيل، راحوا باي باي. يلا قلت لكم في مفاجأة كبيرة، دايما عم خبركم عن مطانو ستريدينج.

من البرومو كود تبع أغاني أغاني. هيدي خصيصا لكم إذا من الويب سايت ما تنسوا تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لتستفيدوا من الديسكاونت 15%. ورحمة طانوس تريدينج لأي استفسار أو لأي أي شيء بدكم، حتى فيكم تتسوقوا من خلال الواتساب، هيدا الرقم 03-929-2283 03-929-2283. يا ويلي شو بده يصير على هوا أغاني أغاني. بكرة فرنسا وإسبانيا ساعة 10 ماك ساعة كلهم ساعة 10، والأوروبا إنجلترا والأرجنتين.

0: يعني إذا بدنا نعمل جولة من بعد ما فلينا الجمعة على الهواء، كانت بالليل وقت قلت لكم بدها تلعب إسبانيا وبلجيكا. إسبانيا فازت على بلجيكا 2-1 وتأهلت للفينال مثل ما قلنا للنصف النهائي. والسبت كمان إنجلترا فازت على النرويج 2-1 بعد التمديد، والأرجنتين فازت على سويسرا 3-1 كمان بعد التمديد. هيك اكتمل عدد المنتخبات الأربعة بالدمي فينال. فرنسا، إسبانيا، إنجلترا والأرجنتين. يلا رح ناخد اتصالات سريعة على 01-322-1000. ركزوا معي، الفينال رح بيكون الأحد 19 تموز ليلة عيد مارليس، احنا ما منكون على الهواء. اوكي، التانين رح نعمل سحب بالقرعة، رح اخد اتصالات سريعة 01-322-1000. التانين رح نسجل كل الاسماء بالبوكال والسحب على الهواء، رح بيكون فيه 2 موبايلز جاهزين، موبايل تقدمة انطانوس تريدينج، رح بيكون فيه التانين كمان رح نسحب على 2 تابلت، وكمان رح بيكون عندنا 5 فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100. فإذا 9 هدايا رح ارجع عيدهم، جهازين موبايل، 2 تابلت، و5 فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100. تنين منشوف مين يلي صاب، مين توقع اي منتخب رح بيفوز بالمونديال بنهائي المونديال بين فرنسا، اسبانيا، انجلترا والارجنتين. رح ناخد اتصالات سريعة بشكل سريع بليز، مش بالواتساب. 03-7-03-01 مش على الواتساب رح ناخد، فإذا قلنا 01-322-1000 01-322-1000 رح ناخد اتصالات بسرعة، وبليز دغري قولوا لنا اسمائكم. يلا بس نبلش مع الاتصالات، توقعوا مين رح يربح بالفينال بين فرنسا، اسبانيا، انجلترا او الارجنتين. 01-322-1000. الو الو، رح نبلش مع اول اتصال. الو، مين معي؟
1: فين؟
0: ايه بس الاسم بليز.
1: رولا رزق.
0: رولا رزق، بس بدك تسمعينا يوم التنين لحتى اذا جوابك صحيح بالقرعة يعني عندك احتمال انه تربحي او موبايل او تابلت او فوتشر بقيمة $100. مرسي على اتصالك رولا.
1: باي.
0: فإذا 01-322-1000 بدغري اول ما تعلق معكم قولوا لي الاسم. الو. رح ناخد اتصال تاني. الو.
2: بونجور.
0: بونجور.
2: معك سالي نمر.
0: شو الاسم؟
2: سالي نمر.
0: سالي نمر. مين بتتوقع رح يربح بالمونديال؟
2: اسبانيا.
0: كمان اسبانيا؟
2: يس.
0: يلا ان شاء الله جوابك بيكون صحيح، بدك تسمعينا التنين، اوكي؟
2: اوكي.
0: ميرسي على اتصالك سالي. فإذا على 01-322-1000، نحن عم نتأخر شوي لأنه رقم واحد مخصصين ولا الهواء. الاتصال الثالث. الو.
3: الو.
0: بونجور.
3: بونجور، معك لي نعمة.
0: إلي نعمة. مين؟

0: تتوقعي لي؟
1: فرنسا.
0: فرنسا أول ترجيح لفرنسا. ميرسي لك إلي.
1: باي باي.
0: باي باي. يلا اتصلوا فينا بسرعة وتوقعوا مين رح يربح بالمونديال بدون ميرسي لمطانوس تريدينج يلي التاني رح بيوزع جوائز كتيرة، جهازين موبايل، كمان اثنين تابلت وكمان خمسة فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100، قسائم شرائية $100 من عند مطانوس تريدينج. الاتصال الرابع. ألو.
2: بونجور. كيف حالك؟
0: كيف حالك؟ الله
2: إخلاص. أنا بقول أرجنتين.
0: إخلاص شو العيلة؟
2: عبدوش. أنا بقول
0: الأرجنتين. إن شاء الله بيكون جوابك صحيح. إخلاص
2: إن شاء الله.
0: باي باي. فإذا بين فرنسا، إسبانيا، إنجلترا أو الأرجنتين، مين بتتوقعوا؟ اتصالاتكم عم نتلقاها على 01-322-1000. بدي اعتذر من كل يلي عم يجيبوا على الواتساب، ما تعذبوا حالكم لأنه الواتساب مش داخل بالمسابقة. ألو.
3: ألو.
0: بونجور.
3: صباح الخيرات.
0: يا هلا. عبدالله الشهير رح سمي
3: إنجلترا بتعتربح.
0: عبدالله مين؟
3: إنجلترا بتعتربح.
0: إنجلترا. شكرا لك عبدالله، إن شاء الله بيكون جوابك صحيح. يلا بعدنا ناخد 5 اتصالات بشكل سريع. ألو.
4: بونجور.
0: بونجور. مين معي؟
4: مارلين سكاف.
0: مارلين سكاف. مين بتتوقع مارلين؟
4: إسبانيا.
0: مارلين أنت اللي مسافرة معنا على البرتغال؟
4: مية بالمية.
0: ضبيت الشنطة؟
4: ضبيتها.
0: محمسة مثلنا أو لا؟ أو شوي؟
4: محمسة أكثر منكم.
0: ونحن محمسين لحتى نلتقى نحن وياكم نقضي أحلى فترة من 29 حزيران
4: لـ8 أب.
0: شو حلو 3 دول رح نبرمهم نحن وياكم. شكرا لك مارلين، إن شاء الله تربحي. بس أنا 01-322-1000 اتصالات فقط لا غير، مش واتساب غير. ألو. ألو.
5: ألو بونجور.
0: بونجور.
5: جاد زين الدين.
0: جاد من وين عم تحكينا جاد؟
5: جاد من علي.
0: من علي. مين بتتوقع؟
5: فرنسا.
0: أوكي جاد، إن شاء الله بيكون جوابك صحيح. يلا بعد بدنا 3 اتصالات بشكل سريع بليز. 01-322-1000 مين بتتوقعوا رح يفوز بالمونديال؟ ما عم نصعب عليكم، شفتوا ما عم نتوقع مين وقدي النتيجة، لا ما بهمنا، بهمنا بين فرنسا، إسبانيا، إنجلترا أو الأرجنتين. اتصال جديد. ألو.
6: بونجور شربيل.
0: بونجور.
6: معك فرانسواز.
0: فرانسواز شو العيلة؟
6: شكور.
0: مين بتتوقعي؟
6: إسبانيا.
0: إسبانيا، إن شاء الله بيكون جوابك صحيح فرانسواز. بعد بدنا اتصالين. يعني الأكثرية عم بقولوا إسبانيا، في عنا حدا اثنين قالوا فرنسا وحدا إنجلترا والأرجنتين، شخص واحد. فإذا بعد اتصالين 01-322-1000. ألو.
7: بونجور.
0: بونجور.
7: معك كارول أصوف.
0: كارول أصوف.
7: فرنسا بليز.
0: فرنسا. كارول ما تنسي تسمعينا التنين لحتى تعرفي مين اللي إذا رح تربح أو لا. بس يا اتصالك. يلا ناطرين آخر اتصال. 01-322-1000 مين بتتوقعوا رح بيفوز بنهائي المونديال بين إنجلترا، الأرجنتين، إسبانيا أو فرنسا؟ ألو.
8: ألو. ألو بونجور.
0: بونجور.
8: جورج صالح معك. أرجنتين.
0: جورج صالح الأرجنتين. إن شاء الله جورج بتكون من الرابحين لأنه 9 جوائز كتير مهمين من مطانوس تريدينج. ميرسي على اتصالك. كل يوم رح ناخد مجموعة 10 اتصالات بشكل سريع، فإذا التنين اللي جاي بتكون أنتو الأحد عرفتوا مين يلي ربح. الأول ميرسي لمطانوس تريدينج، فإذا يلي مقدمين لنا جهازين موبايل، كمان رح بيكون عندنا 2 تابلتس وخمس فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100. ميرسي مطانوس تريدينج. كمان كل يلي بيتسوق من عند مطانوس تريدينج بقيمة $30 عم ينزل اسمكم بالسحب، وكمان عندكم احتمال تربحوا جوائز كتير عديدة، يعني عم نحكي بلاي ستيشن، بي اس 5، كمان عدة أجهزة موبايل كتيرة، وكمان قسائم شرائية، كل فاوتشر قيمتها $100. بعدنا دقيقتين بدنا نقول بونجور لميراي، دقيقتين وبتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت.

عم بيتوقعوا على الواتساب. أنا بحييكم جيهان وهاني من كندا. هلا أيوب كمان. حدا مصور لي كاميون طانوس تريدينج. وين تصبحتوا فيه؟ بالكوني كيك، أطيب كيك. حييكم. بس مثل ما قلنا أمير كمان بليز، الترجيحات والتوقعات بتكون بالاتصال المباشر. كمان مايا فرحات، يسعد صباحك مايا. بسام خطار كمان من صبحك بالخير. وإسحاق، وبدي اعتذر منكم، هي لعبة حظ. مش كل ما في مسابقة بتقولونا بليز واتساب، لعبة حظ. كل عمرها المسابقات بتصير بالاتصالات مش بالواتساب. مهران، بتعرف لنا شي عن الجماعة؟ عم يسألوا عنهم. في ناس بدها منهم مصاري.

تختاروا بويا غير بريمو؟ بريمو بس، بريمو أفضل بويا، وكل أنواع مواد البناء وخصوصا بريمو للعزل. إذا بدكم تحضروا بيوتكم هلأ بالصيفية، هلأ وقتها بعز الشوبات، بريمو للعزل، كمان بريمو لدهنات للملاعب، للجاردوري، لملاعب الباسكتبول، الفولي بول، كمان للباركينج، للمستودعات. بريمو نمبر ون، فخر الصناعة اللبنانية، موجودين بكل لبنان. رقم 01902822، هذا رقم الهوت لاين تبعهم. فإذا 01902822 هذا رقم بريمو. رفقناكم ببداية الأسبوع، إن شاء الله بيكون وجهنا خير عليكم، وبيكون كل يلي بلشوا معنا صبحيتهم إن شاء الله هالأسبوع كله بيكمل غير شكل مثل ما بلشتوا معنا. سالين يا مشول، كله عم يتصبح اليوم بكاميونات مطانوس تريدينج، أحلى صباح اليوم. كمان تصبحت بكاميون مطانوس تريدينج. بدي أقول مرسي لكل المستمعين يلي رفقونا، كمان مرسي لميلينا المخرجة العظيمة. والله ما في غير ميلينا عندها مبدأ بالحياة،

0: وانا عم بختم كمان لابد من انه اذكركم بسيرفي فايند هالابليكيشن اللي كثير مهمه صدقوني، كانه 10 تطبيقات بتطبيق واحد، كثير مهمه اعملوا لها داونلود من تليفوناتكم، من كل انواع التليفونات فيكم تعملوا داونلود. اذا عم تفتشوا حيلا شغله بدكم حيلا خدمه ناقصكم شيء صدقوني، ولا تتحذروا ولا تتلفنوا لحدا ولا تسالوا حدا، بتفوتوا بتنبشوا على الابليكيشن بتلاقوا الخدمة اللي بدكن إياها، بتبين عليكم من الأقرب للأبعد. فيكم تشتركوا أنتوا إذا عندكم خدمات، عندكم مصالح كبيرة أو صغيرة، $10 بالسنة. نعم $10 بالسنة تشتركوا معهم، بيصيروا كل العالم يعرفوكم، صاروا عاملين لها داونلود أكثر من 8000 شخص. كل التلاميذ يلي عم يسمعونا إذا بدكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند، فيكم تبعتوا اللينك لكل حدا عنده مصلحة صغيرة أو كبيرة، ما تعتلوا هم، وكل ما حدا يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة مهمة من قيمة الاشتراك، وهيك كل ما تزيدوا عدد الأشخاص يلي بينتسبوا وبيشتركوا بسيرفي فايند بتكونوا عم بتضاعفوا أرباحكم. ولأي استفسار رقم سيرفي فايند 70 10 77 06، أو في رقم تاني 71 10 77 06. مرسي مالينا، مرسي لكل المستمعين، تبون على حالكم، باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، اعداد وتقديم شربل سعادي، اخراج مالينا سلهب سعادي.
2: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
3: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
4: احنا بالغربة نشتاق لصوتك، انا بسمعكم كل يوم.
3: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
3: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صباح الخير. بونجور لكل المستمعين. والله أنا اللي اشتقت لكم، مش أنتوا اللي اشتقتوا لي. بلشتوا تبعتوا لي، بتعرفوا ليه؟ لأنه يوم الجمعة كمان ما جيت. صباح الخير، صباح الأمل، صباح البداية الجديدة. يلا اليوم التنين ويوم جديد من عمرنا. يمكن كتار منكم قضوا نهار الأحد مبسوطين مرتاحين مع العيلة أو الأصحاب، ويمكن في ناس حسوا إنه الويك أند مرق بسرعة البرق. شو مش كل يوم بالحياة بيكون عيد، ومش كل يوم بيكون فرح. اللحظات الحلوة بتجي وبتفل بتروح. ويمكن مش يمكن، أوقات كتيرة بتكون قليلة. الحياة مش مبنية على الأيام المثالية، الحياة مبنية على قدرتنا نخلق لحظات حلوة حتى بالأيام العادية. يلا مرسي رندا، أهلا بهالطلي، أهلا أهلا بهلا. خلص أنا بدي غير بدي غير. ما كل فترة بحياتك بتحس إنه لازم تغير شغلك أو تغير اهتماماتك أو تغير هواياتك. هلا من هلا وراي بدي أطلع بس غني لكم.
1: حبيبي حبيبي.
0: آه يا ميلينا، بونجور شربل، بونجور ميلينا.
1: بيضة.
0: هلا ما فينا نقول من وراء هالعرس الحلو اللي عاشوه بيت سعادة من يومين، ما بقى فينا نقول مخرجتنا العظيمة بس حاف صار، بدنا نقول مخرجتنا العظيمة الرائعة الجمال. رائعة كنت بتعقدي وشربل كمان. لا بليز، انه كانوا كوبل بياخدوا العقل.
1: وحبيبي إلي
0: يا وجي. صباح الورد لكم جميعا يا رب. إن شاء الله يكون نهار حلو صافي مثل هالتأس. بس صافي ببيروت عالساحل.

0: مستمعينا بلقائنا لليوم أكيد مستمر لغاية الساعة 10، سو خليكم معنا لغاية الساعة 10.
1: سرقوك العيون
0: شو هاي منين اشت سو هاي؟ هاي جديد هاي
1: قلبي اللي مش
0: كل يوم في شي جديد
1: سرقوك العيون
0: شو الناس اللي عندهم محط كلام عرفتي؟ ياي ياي وبعك تجاوبهم بعك تقلهم ايه عرفت والله عرفت بشو بحلف لكم انه عرفت
1: فلو تاير ارتاحوا اخر هالمساء خايف يكون عشقتك وحبيت
0: قولك يا مهران يا رب نهارك يكون بجنن جيهان مرسي نهارك مبارك واسبوع كله فرح من كندا
1: ويكون الهوى رمال
0: يلا هيدا الأسبوع بدها تكون غير شكل القصة مع المونديال تنبسطوا أكتر وتحمسوا أكتر وتكونوا مرتاحين وتاكلوا أكل طيب لبناني وإنترناشنال فود رح دلكن على ريستو كافي بحل جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان مطرح واحد بيريفون الريستو كافي اسمه بريفون وهو دغري على بولفار ريفون قعدته حلوة كتير وبرود وعجقة بس حلوة القعدة خصوصي تتحضروا هالأسبوع المونديال أو إذا بدكن فيكن تروحوا على الباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل فيكن رقم بي ريفون تتحجزوا هالريستو كافيه الرائع فيكن تحجزوا على 71-500-554 71-500-554
2: ملك الإحساس وائل جسار
3: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبي
2: يحيي أقوى حفلات بيروت
3: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني
2: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل
3: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه
2: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you. توقعات الفلك والأبراج.
0: أبراجنا مع برج الحمل اليوم عندك طاقة فظيعة وحماس مش معقول هلأ أكيد أصحاب برج الحمل عم بيقولوا شو هالقد حاول تستفيد من هالنشاط بإنجاز شغلة مأجلة من زمان برج الثور خليك هيدي وما تتسرع بالحكم مع الناس في شخص عم بيحاول يوصل لك فكرة أو مشاعر يمكن ما انتبهت لها من قبل الجوزاء ابتسامتك اليوم رح تفتح لك بواب من الفرج والفرح يوم مليان حركة واتصالات وأخبار برج السرطان القمر عم يدعمك وعم يعطيك إحساس بالراحة نهار مناسب للعيلة وللأشخاص اللي بتحبون وفي فرصة لتصليح سوء تفاهم قديم برج الأسد أنت نجم اليوم حضورك قوي وكلامك مسموع استغل هالطاقة بشي إيجابي بس انتبه اوعى تفرض رأيك على الناس. برج العذراء، رتب أولوياتك من الصباح، خطوة صغيرة اليوم ممكن تعطي نتيجة كتير كبيرة بالمستقبل. برج الميزان، أجواء اجتماعية حلوة بانتظارك، لقاء أو حديث عفوي ممكن يترك أثر حلو بقلبك. العقرب، اليوم لازم تسمع لصوتك الداخلي، في قرار أو موضوع كنت محتار فيه، الأمور هلأ اليوم رح تصير أوضح تدريجيا. برج القوس، عندك رغبة بالتغيير أو بالخروج من الروتين، يوم مناسب للتنزه أو لاكتشاف مكان جديد، ما تأجل الفرح. جدي، ركز على الأمور اللي بتقدر تغيرها وترك الباقي للوقت، مجهودك ما رح يضيع وفي تقدير أو نتيجة حلوة بالطريق. برج الدلو، الأفكار الجديدة عم توصل لعندك ولراسك ولحقليتك، لازم تكتب أي فكرة بتخطر على بالك، لأنه وحدة منهم ممكن تكون بداية مشروع أو خطوة مهمة. مشاعرك مرهفة اليوم وهيدا الشيء بخليك أقرب للناس اللي بتحبهم، خليك بعيد عن السلبية وقرب على كل شيء بيعطيك راحة وسلام.

هن كتير وبيحبوا يساعدوا غيرهم، أوفياء جداً، بيحبوا الأمان والاستقرار، كريمين بالمشاعر وبالاهتمام، بيتأثروا بسرعة بالكلام، أوقات بيخبوا زعلهم وبيضلوا حملينه بقلبهم، دايما بيفتشوا على علاقة فيها صدق دفى وأمان، ناجحين بالمجالات اللي فيها تعامل مع الناس، رعاية، تعليم، أعلام، فن. مولود 13 تموز، انت شخص بتترك اثر حلو بقلب الناس، قوتك الحقيقية مش بصوتك العالي بل بقلبك الكبير وقدرتك تحتوي اللي حواليك.

0: معودين علي المستمعين انه اخبركم دائما اشياء بتصير معي خصوصا بالويك اند، لانه اكيد يعني بالويك اند بيصير كثير، بتلتقي بناس، بتشوف عالم، بتظهر، بتروح على البحر، يمكن تقعد بالبيت، يجوا اصحابك لعندك، انه مهم يعني. سؤالي لكم لليوم، امبارح مثلا بالليل انا كنت واعيه كل الليل، طب ليه؟ طب سؤال، حدا بيعرف يجاوبني؟ نمتوا انتوا كم ساعة نمتوا؟ بدي اعرف، بدي احسدكم. والله العظيم شيء مش شيء جنون.
1: وانا نذرن علي بقى احبك.
0: عم بيقولوا لك اذا منك معشمني ما بتنام. هلا بصيروا كل المستمعين يروحوا عشيه يفقعوا بطن تيناموا بالليل. طيب بيقولوا الولد الصغير اذا ما شبع بالليل ما بينام كل الليل. اي ونحن هيك كمان. اكلت بالليل، شو بدي لكم، بوزه، شو انبسطت فيها، ايس كريم، بتجنن، ووعدتني زياده 4 ساعات. يعني تقريبا مثلي. ولك شو القصة يا روني، ليه نمت 4 بس؟ انا 5 ساعات ونص. برافو، هاي النص ساعة كتير اساسية ومهمة. يلا قبل ما قلكن شادي قدينام، بدي بس ذكر المستمعين انه اليوم بداية الاسبوع، يعني اليوم مسموح انه ناكل البدنية ان كان ترويقة غدا عشاء. اذا بدكن فيكن تروحوا على أنط الياس على فلافل ابو اندري او عجبيل او على طلعة زوق مصباح، لانه قعدتن بتسطل هلا بالمونديال. سمعينا في كمان على أوتوستراجوني، ورح يفتحوا فرع جديد بيك فرح باب. فلافل أبو عمدري هالأكل الطيب، الفلافل وشو ما بدكن أكلات لبنانية أصيلة، فيكن تطلبوا ديليفري على مكاتبكن على بيوتكن من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو عمدري أو من خلال الويب سايت.

لكم شادي بعت لي قايل لي 10 ساعات نايم قوم من وشي. فيك شادي تقوم من وشي؟ انت هلا لازم تشتغل 24 على 24 وما تتنفس. يا ويلك مني اذا تنفست لي شي شي اخذت اكسجين اكثر منه. انت اوريدي محبه اكسجين.

0: اسمع لبنى،
1: انا مثلك يا ميري.
0: شو ما نمتي؟
1: كان لازم تحكينا، بس احنا ما بننام مش من قلة الجوع، من شو؟ التفكير عن الولاد واشغاله
0: يا ويلي.
1: الله يحميهم يعطيهم ايام منيحه يا رب
0: يا رب. قال بيقولوا لي كبتصير تفكري بالاشياء العاطله ما بتعودي تنامي. إيه انا يوم الجمعه سمعت خبريه بتجنن، يعني بتتعلق بولادي. رائعه الخبريه، صرت ابكي قد ما انبسطت. بس كيف يعني عم فكر بهالخبر الحلو وضليت واعي؟ لكن كل الاخبار بتخليك واعي. يا ويلي مثلك مثلك ما غفلت عيني هالليلة. شادي سلامة قلبك، سلامة قلبك. أنا نمت ملوى عيني، أكيد بكيت عم بتفكر بشي يا حبيبي، يعني مش هيك خفيت هالقد. على وجهي. طب هاي نيكول. ليلك يا نيكول.

كنت عم شوف إذا في أطول فترة نوم طبيعي متواصل لشخص سليم. ما في رقم قياسي عالمي رسمي لأنه النوم الطبيعي ما بينقاس يعني مثل مسابقة، كل واحد بينام حسب حاجته يعني منه ماتيماتيك يعني. بعدين يمكن الناس اللي بتنام شوي زيادة بيكون عندها تعب أو مرض أو حالة خاصة يعني. بس في قصة موثقة عن شخص نام فترات طويلة بعد حرمان من النوم. يعني في شاب اسمه بيتر تريب بقي واعي حوالي 200 ساعة يعني أكثر من 8 أيام، وبعدها نام فترة كتير طويلة ليتعافى أكيد.

ما تبعت لي حبيبي مع انه قاعد بريفون حد الريستو كافيه، ما تبعت لي اشياء الله يرضى عليك. انا شو عملت لك انا تبعت لي انه بعمل قال بعمل شات داون لدماغي شو قال ايه اون اوف هو. يلا بعد شوي رح يطلع علينا شربل مع اخر الاخبار. أخبار عن الترندات على السوشيال ميديا، أشياء مهضومة وأشياء منا مهضومة كتير، بس أكيد بدي أخبركم إياها. فقرة مهضومة وكل الناس عم بيشوفون على السوشيال ميديا.

0: خليني أذكركم بالمرارة ديري، لأنه إذا بتشتروا من عندهم لبنة وجبنة أو قريشة وحليب ولبن، حقيقة شيء مش معقول. من البقاع دغري لباب بيتك. ديري طبعاً هيدا معمل قلبين وأشبين لبناني من سنة 1960، قرروا اليوم يوصلوا منتجاتهم الطازة مباشرة لعندكم. كل المنتجات بالمنارة ديري معمولة 100% من الحليب، من دون مواد حافظة، من دون زيوت مهدرجة، جلوتين فري، مع نسبة ملح قليلة كتير، تتراوح يعني بين 1-2%. ماشي الملح فيها، ما بتضطروا تغسلوا الجبنة قبل ما تاكلوها. هي حلوة بتقنع أي شب بحالة. والأحلى أنه الطلبية بتوصلكم خلال 24 ساعة بنفس نهار تصنيعها، وكلها بتوصل بفانيت مبردة، حتى فيكم تتابعون على الطريق تيوصلوا لعندكم على البيت. يلا اطلبوا من عندهم مرة وما فيكن، كل أسبوع رح تطلبوا كمان. 76-436-954. بس ذكركم شغلة صغيرة، انه كلفة التوصيل دولارين بس ومجانية للطلبات فوق $35. المنارة ديري، لقمة بقاعية أصيلة بطعمة ما بتشبه غيرها. رقم الدليفري رح أعطيكن ياه، خلوه معكن. 76-436-954.
1: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 تموز في البيروت هول سن الفيل. أنا أيقونة الطرب مياد الحناوي، تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99.
2: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف. كل القصايد من حنا عينيك. مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي. ليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيصوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: صارت ستة
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
3: مش لأنه عجقة كتير.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: مين صار معنا شربل مباشرة على الهواء، أكيد عنده آخر الأخبار. لنشوف خلال هالويك أند شو صار أخبار بالبلد. هاي
1: صباح النور ميري،
0: كيفك شربل؟
1: كتر خير، الله اشتقنا لك.
0: وأنا كمان ثلاث أيام حلوين،
1: بس حلوين
0: كتير.
1: حتى مالينا عم تقول لي واو شو حلو.
0: ما انا بس تغيب بلينا، انا بدي
1: لا ما هلا خيفان، ما انت بس وصلتي عم تعملي الصبحية صرت اطلع جرب حد انت شيل الكاسك عندي ني شوف. قالت لي مالينا بدي اطبق مراية يصير كل شمعة
0: ما نجي. ايه خلص بالصيفية بنجي تنين تلاتة اربعة وخميس.
1: حلوة عن جد، حلوة الفرص، والواحد هيك بيرجع جديد، بيرجع
0: نشاطه،
1: نفسية حلوة. هلا نفسيتك دايما غير شكل،
0: الله يخليك.
1: يلا شو سألونا عنك بالعرس؟ شو سألونا عنك بالعرس؟
0: شو هالعرس؟
1: أول شيء عبال كل
0: حياتي
1: كل
0: اللي تجوزوا شو حلوة هي بنت خيال.
1: هيك كريستال عن جد أنا عرابة. هلا حكينا كثير يمكن على الموضوع على الهوا، بس ما بقدر أقول لك مراية قديش في عالم تسمعنا، كان أهل العريس أو أصدقاء العروس تحيهم كلهم سوا. وهون اسمحي لي، النسمات، مطعم النسمات يلي معلنين معنا من 3-4 سنين.
0: ايه.
1: مرايا أنا وقت المرة قلت لك أنه لازم نقول مطاعم النسمات، لأنه تصوري عرسان بالوقت ذاته مين بيقدر يعمله غير بالنسمات. يعني عندك الزوبريز واو، والعرس خيالي عندهم كثير حلو. عندك التراس الكبير تغير هلأ، يعني الناس اللي بتطلع على النسمات مطرح ما بيغني كل أحد الوان من شو أرام، صارت الأرض كلها جازون أخضر، يعني صار في حياة أكتر. تادي على التراس بتطل الدنيا كلها تحتك، طريق بكفاية لقلاعات، يعني هذا الجسر الشهير الموجود تحتهم دغري بتشوفيه، عادي كتير حلوة. حتى عندهم مثل فانيو زغطورة كمان كان عليها أول أربانات وناس سهرانة. والحلو ميراي انه كل السهرات ماشيه وكل المواقف بقلب يعني الباركينج، مش بياخد منك الفالي باركينج سياره بيروح بكب لك اياها على الطريق مثل ما بيصير بغير المطاعم. كل السيارات موقفه بنفس المحل. انا بدي اشكر اصحاب النسمات الزبريز كمان يلي ما بعرف يعني انه انا عمّة للعروس، بس ما بقدر اقول لك مراي قديش عملوا سيربريزات.
0: لا
1: بالكثير كثير بدي اقول لهم ميرسي على الهواء. وصديني بدون ما نطلب منه كان من ضعف والفود ارتيفيست كتير قصص اللي قدموها، وكل الوقت قاعدين على الطاولة. أنا مخيل اللي كنا هيك حضنين بعضنا عائلة واحدة، بدي له ألف مبروك جوزيف ومدامته سميرة، يعني على الطاولة معهم كل الوقت ميراي الويترز واقفين حدنا، يعني عيطولي باسمي أنا ومالينا، يعني كان اهتمام. صاروا غير ناس غير طاولات يلونا فينا ننقل لعندكم
0: نقعد معكم.
1: مرسي مرسي لمطعم النسمات. بذكر المستمعين ميراي انه كل احد عم بيكون عندهم برنامج فني رائع، يعني اكترية الاحدات عم بيكون الوان مان شو ارام اللي بيعمل جو كتير حلو. اوقات بيكون في توفيق تنوري الفنان كل مرة حدا. كل احد بدهم يحجزوا المستمعين ما تختاروا الا النسمات الرومية لقلقات.
0: أعطيه رقم التليفون
1: 0322-88-81 لأنه هي نحافظه 0322-88-81. شوفي شو عملت لك بمالينا، ما كنت أنت ومالينا الجمعة غايبين. هيك قمت أنا عملهم أنه مالينا غابت لأنه عندها كريستال، يعني صديقتها الأنتيم يعني بتخيي أول طابع نحن تاني طابع، يعني بيضلوا سوا وكتير أصحاب بيخبروا أسرارهم لبعضهم. وهيك قلت لهم مالينا أنه بحقلها أنه كأنه عرس أختها بدها تحضر حالها تزبط حالها. فقمت وجهت تحية لرامي نخول يلي مالينا دايما بتساوي شعر عنده بزوق مكاين. ما بقدر قلك حكيتني السبت أنا بأوتيل رويال عمص شعري، بعتت لي مالينا قلت لي شو عملت فيي، قالت لي مستحية كل الستاف عند رامي نخول عم يهتموا فيها. وصدقيني أنا ما كان في هدف شيء، بس أنا قلت بنبسط أنه طب هودي الناس أصحاب
0: لا أكيد اللي اهتموا فيكم.
1: ما بقدر قلك قديش اهتموا بي مالينا، وحتى شارعوها قالوا لها ليه ما بتقولي لنا انه انت مدامته لشربل سعادة. انا بدي احييكم على الاهتمام الكبير، فشكرا لكم. كمان الميك اب ارتست جيهان رعيدة انا بدي احييكي، رائعة رائعة كانت مالينا عروس بالعرس.
0: يا الله عطول عروس بتجنن.
1: اليوم هيك خلينا نبلش باخبارنا ميراي بشكل جدي، رح اجرب قد ما في اختصر اليوم ولغاية الاربعة ضمنا. أكيد حداد وطني بلبنان على رحيل الأمير حمد بن خليفة الثاني أمير قطر
0: السابق. الله يرحمه.
1: بتعرفي امبارح كان حدا عم يحكيني عبالي شربل، بتعرف انه بي كان هو والامير قطر بنفس الصف؟ قلت له وين بقطر؟ قال لي لا ببرومانا هاي سكول. قلت له شو عم تحكي؟
0: كانوا كلهم يجوا يتعلموا
1: هون. كان يتعلم هون وعاش فترة شبابه بلبنان، مشان هيك هالقد عنده هالعشق للبنان.
0: بحب لبنان.
1: وقديش وقف حد لبنان الله يرحمه وتعلم ببرومانا هاي سكول. تعزينا لكل القطريين يلي بيسمعونا لسمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. هالرحيل أكيد خسارة كتير كبيرة
0: طبعا،
1: مش بس لقطر، خصوصا لقلنا ميراي نحن اللبنانيين ما بننسى أبدا. أنا بسميه صاحب الأيادي البيضة. قديش وقف حد لبنان بعد حرب تموز المدمرة؟ الجنوب كله رجع عاد أعماره. حتى إجا وزار الجنوب شخصيا، ما قبل إلا ما يجي يلتقى بأهل الجنوب.
0: عرفت كيف مات؟
1: أكيد
0: منه كبير،
1: أنه في عمر يعني عرفت
0: أنه 74 سنة.
1: أو ما تبعت كثير يعني.
0: لا ما قالوا
1: عن جد صاحب أيدي بيضة مع كل اللبنانية، ما بخل ولا يوم من أنه يوقف حد لبنان بكل المحن بكل الحروب، مش بس يعني إعادة الأعمار، حتى بالأزمات ميراي اللي مرقنا فيها. قديش دعم الجيش اللبناني
0: صح،
1: قديش حتى من بعد ما السياسيين عملوا هالهوة وهل قبروا بعضهم وما كانوا يقدروا ينتخبوا رئيس جمهورية. ما بننسى بال2008 كيف جمع كل الزعماء اللبنانيين بقطر.
0: ومن بعد
1: صار في انتخاب للرئيس ميشيل سليمان وقتها، تحية أكيد لروحه. واتفاق الدوحة يعني بال2008، من بعدها وقت اللي عملوا وقت الفرسان الأربعة الزعماء فلوا من لبنان وقت اللي راحوا يجتمعوا، وياريت بقي هونيك. رحيله خسارة كبيرة للبنان، ودايما كان واقف حد الشعب اللبناني كله الله يرحمه
0: الله يرحمه.
1: من أخبارنا ميراي كمان إقليميا، يعني عم شوف اليوم هلأ الأخبار من بعد ما خلصت 7:30 عم تابع قد ما فيه وكالات أنباء. يعني الجيش الأمريكي عم بقول أنه شن موجات جديدة من الضربات على إيران، واستهدف حوالي 150 موقع عسكري. بالمقابل إيران كمان ردت واستهدفت بالصواريخ والمسيرات الإمارات، قطر، الكويت وسلطنة عمان. مع أنه مسقط، يعني أنا هون اتفاجأت، ما هي دايما عم تلعب دور الوسيط بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الأردن من شوي أعلنت أنه فجأة اليوم تم إسقاط 4 صواريخ دخلوا المجال الجوي الأردني، كانوا جايين من صوب، انطلقوا من صوب إيران. كمان الكويت أعلنت من شوي أنها تصدت لأهداف جوية إيرانية معادية. بلبنان الهيئة بحسب عم بقرأ بصحيفة اللواء، هذا اللي قدرت يعني لحقت قريب بس طلعت على 7:30 من هون، حاطين عنوان الاحتلال الإسرائيلي عم يتهرب من موعد الانسحاب التجريبي. نحن أكيد على بعد حوالي أسبوع أو تحديدا 8 أيام من اليوم من الزيارة المرتقبة للرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، والقمة الأمة يلي رح تجمعه بالرئيس دونالد ترامب. وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان بعد زيارة إلى إسرائيل، وعلى الفور عقد اجتماع باليرزي مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمساعي كلها بتصب ببدء تنفيذ الخطوات الأولى من المرحلة التجريبية يلي دخلت مثل ما بقولوا بسباق مع مخاوف من عدم تنفيذها مثل ما كاتبين بصحيفة اللواء. في أخبار تانية، بحسب غرفة تحكم مروري على الطرقات امبارح في قتيل و15 جريح نتيجة 12 حادث سير. بعد المتابعة وبعد الاتصال بغرفة تحكم مروري، القتيل سقط صدما بالأزاعة. بالنسبة لمخالفات السرعة الزايدة، رادارات قوى الأمن الداخلي ضبطت امبارح 612 مخالفة سرعة زايدة. نيابيا اليوم على الساعة 10 أو على الساعة 11 في كتير لجان نيابية عديدة رح تجتمع بمكاتب مجلس النواب بملفات كل لجنة بحسب اختصاصها. وعلى الساعة 1 اليوم داعي رئيس المجلس نبيه بري داعي هيئة المكتب إلى اجتماع بعين التينة. كمان على الساعة 1 عرفنا ميراي انه 86 نائب كانوا وقعوا على كتاب وجهوه لأعضاء المجلس الأمن الدولي. رح يعقدوا مؤتمر صحافي هال 86 نائب بمكتب مجلس النواب لعرض كتابهم للتجديد لولاية جديدة للأمم المتحدة ولتعزيز صلاحيتها. نحن بنعرف أنه بنهاية 2027 تخلص. بيكون خلصت هاي بعد التجديد يلي صار.
0: مزبوط.
1: هلأ منوصل للجد قد الساعة
0: الجد هيدا كله كان مزح؟
1: لا عم نمزح. لا كله جد. نحن ما في شيء بنقوله مش حقيقة. الساعة 8:16 دقيقة.
0: أوكي.
1: ميري رح نعمل أنا وياك. أنا اليوم أخذت 10 اتصالات.
0: إيه.
1: تعرفي لأنه نحن هلأ انحسمت يعني خلاص اتحددت الأربع منتخبات يلي رح بتخوض مرحلة النصف النهائي من المونديال. أنا بدي أشكر مطانوس تريدينج يلي رح بقدمونا التنين اللي جاية 2 أجهزة موبايل, رح يقدمونا 2 تابلت و5 قسائم شرائية. إذا بدك رح أحسمها دغري نيابة عن مطانوس تريدينج, رح أقول 6 بدل 5. بعتذر منك شربل مطانوس, رح وجهلك تحية. ليش 6؟ رح نعمل لأنه رح نعمل سحب التنين بصارت 6. رح نختار شخص معي بيربح موبايل.
0: أوكي.
1: رح نختار شخص أصاب التوقع الصحيح مين رح بيفوز بيربح تابلت, وكمان 3 بيربحوا, كل مستمع ومستمع بيربحوا فوتشر بقيمة $100 لحتى يكونوا دبل يعني. كمان بي معك بي من قلب بيروت, رح نختار شخص يربح موبايل.
0: أوكي.
1: كمان شخص تابلت, و3 بيربحوا, كل شخص بيربح فاوتشر قيمتها $100. هيك بيكون عدد الجوائز كلهم سوا 10 جوائز كتير مهمة.
0: واو حلوين.
1: فإذن خلينا نقول انه بكرة على الساعة 10 فرنسا رح تلعب مع اسبانيا, الاربعة كمان الساعة 10 انجلترا مع الارجنتين, ومنتصف السبت 18 تموز, منتصف هيدا السبت بيكون مباراة تحديد المركز الثالث مين رح بيكون بالمركز الثالث. بس المباراة النهائية رح تكون ليلة الأحد اللي جاي 10:30 PM. توقيت كتير حلو ما فينا
0: لا يعني حلو عشرة
1: مباراة النهائية. فإذا الأحد اللي جاي 10 PM لتحديد مين هو المنتخب يلي رح بيكون بطل كأس العالم 2026. فإذا بدنا نطلب من المستمعين ميري على 01-322,000 رح ناخد أنا وياكي 5 اتصالات كمان رح سجلهم لوحدهم, يعني أسماء يلي اتصلوا بي من قلب بيروت ببوكال لواحد يلي صارت 6 لحتى التنين نكون عم نسحب مرتين دفعتين. فإذا 01-322,000 بدي أقول مرسي لميلينا يلي رح بتحولنا الاتصالات دغري لعنا. مين بيتوقعوا بين فرنسا إسبانيا الأرجنتين أو إنجلترا؟
0: أوكي.
1: مين يلي رح بيفوز بكأس العالم؟

0: منى مخلوف. مخلوف
1: كيفك منى تمام؟
2: ايه الحمد لله
0: حبيبتي. مين بتتوقع منى؟
1: يلا هيك
0: اسبانيا.
1: والله والله
0: يلا ان شاء الله بكون جوابك صحيح
1: يا رب.
0: بيطلع اسمك بالقرعه التنين. رح نجرب قد ما فينا ميرايا 01-322-1000 ناخذ الاتصال
1: يلا الو
0: بشكل سريع.
1: الو
0: فزان 01-322-1000
1: تتلحق منى.
0: من فرنسا اسبانيا الارجنتين او انجلترا.
2: الو
1: اي بونجور. مين معنا؟
2: معك غادة.
1: شو عائلتك؟
2: يونان.
0: يونان.
1: شو بتتوقعي مين رح يربح؟ أرجنتين. أوكي أهلا وسهلا فيك.
0: إن شاء الله توقعك بيكون بمطرح
1: إن شاء الله وتربحي معنا.
0: مرسي لألي غادة. كمان بعد عنا ثلاث اتصالات فإذا على 01-322-1000.
1: ألو
3: ألو
1: صباح الخير.
3: بونجور.
1: أهلين مين معي؟
3: فادي خوري معك.
1: فادي خوري اهلا وسهلا فيك فادي.
0: انا بقول بدول اسبانيا.
3: فرنسا.
0: فرنسا. حلو التنويع. فاذا اسبانيا الارجنتين فرنسا ان شاء الله. فادي فادي عرفت شو الجوائز رح بتكون؟
3: عرفتهم.
0: موبايل او رح بكونوا مدوبلين يعني بسارة ستة وبي من قلب بيروت. موبايل او تابلت او رح بكون في ثلاثة فاوتشر بكل قسم. كل فاوتشر قيمتها $100.
1: يلا ان شاء الله تربح معنا.
0: ميرسي فادي. ميرسي فادي.
1: باي باي. يلا كمان اكيد
0: بعد في اتصالين.
1: اوكي بعد في
0: اتصالين. انت مراي مع مين؟
1: انا مع اللي بيربح.
0: لا بس انا انحسبت شوي. اربع منتخبات فرنسا اسبانيا. لا عن جد نقي بدي اعيد اسمي. فرنسا اسبانيا الارجنتين انجلترا.
1: اسبانيا.
0: رح احط مراي اسبانيا.
1: ما بعرف ليه شو بدك تربحني شربي.
0: لا لا شوف قد ايه عندك حظوظ.
1: ليك بدي سياره. عندهم تانوس تريدنج سياره.
0: عندهم سيارات. 01-322-1000 بدنا بعد اتصالين ناخذ على 01-322-1000 لنشوف مين يلي رح بيكون صاحب او مين يلي رح بتكون صاحبه الحظ ويكون توقعها بمطرحه.
1: بمطرحه. يلا عم تاخذ الاتصال مالينا.
0: بين اسبانيا فاذا
1: يا الله فتحين الخط.
0: فادي خوري بعد الخط مفتوح عندك ومعلق لنا الخط.
1: بليز.
0: يا فادي سكر.
1: لأنه
0: يا فادي
1: عم نشيل الأباري عم تعطي مشغول. بليز.
0: لأنه إذا ما سكر هو وموبايل طلبنا بتاخد وقت.
1: أكيد. يلا ألو
3: ألو بنجور.
1: أهلين مين معنا؟
3: معك نضال. اسماعيل من اللي بقى.
0: نضال شو العيلة؟
1: اسماعيل.
0: من وين من اللي بقى يا نضال؟
3: اللي بقى البط.
0: يا هلا.
1: أهلا وسهلا فيك نضال. شو توقعاتك؟
3: إسبانيا
1: أكيد.
0: أكيد
1: إسبانيا بكل قوة.
0: بدك تسمعنا نضال. بدك تسمعنا التنين بنفس التوقيت يعني على الساعة 8 لحتى ميراي هي شخصيا رح تسبح بالأسماء ولحتى إن شاء الله يكون إسبانيا الرابحة ويطلع اسمك بالقرعة. بعد عنا اتصال واحد.
1: ألو
0: 01-322-1000
1: نضال بدك تسكر الخط.
0: في ضغط كثير لأنه كمان على الاتصال. يلا ميراي آخر اتصال.
1: يلا ألو
3: ألو
1: إيه بونجور.
3: بونجور.
1: أنت مين بتتوقع يربح المونديال؟
3: إنجلترا.
1: أيوة إنجلترا.
0: شو الاسم؟
1: معنا
3: علي من زهر.
1: أهلا وسهلا فيك يا علي.
0: من وين علي عم تحكينا؟
3: من حرط النعمة.
0: يا هلا فيك علي.
3: يا هلا فيك.
0: ومع علي مزهر اخر اتصال ميري. فاذا منى مخلوف غادة يونان فادي خوري نضال اسماعيل وعلي مزهر.
1: أوكي.
0: اسمائهم كلهم رح نحطهم ببوكال خاص بي من قلب بيروت.
1: مزبوط.
0: بدي ادعيكم لحتى التنين على الساعة 8 تكونوا معنا ورح نبلش دغري بالنتائج يعني قبل الاخبار بحسب اي منتخب فاز بكأس العالم 2026 بيكونوا بس الاسماء يلي صابوا
1: أكيد
0: اسم المنتخب يلي رح يربح. خلينا ميراي نقول مرسي لمطانوس تريدينج. فإذا
1: مرسي كبير
0: يلي رح بقدمونا 2 موبايلز.
1: مرسي رائع.
0: 2 تابلتز وست ست فاوتشرز. كل فاوتشر قيمتها $100. وبيقدروا ميراي المستمعين يكسفوا حظوظهم بالربح إذا بيتسوقوا بقيمة $30 من عند مطانوس تريدينج. كمان بيدخل اسمهم بالسحب القرعة. كتير كتير عشرات الجوائز رح بتكون بعد نهاية المونديال مباشرة.
1: شكرا لك شربيل. وهلأ وقت الكافي دو بريزيل رح نطلع نعمل فنجان قهوة عزوقكم كلكم. يلا شربوا معنا كافي دو بريزيل. وشو بدنا نقول لها مالينا؟ تفضلي مالينا.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي تي إم تقدم أهداف.

0: السبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة وهيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالو هو دافك انسى بيعرف
3: بلا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: بي جي ام تقدم
5: الهوى بحلى
0: عيون السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني.

المستمعين صبوا القهوة وحطوها بالفنجان ولك ألف صحتين أكيد كافي دو برازيل وعتغلبتوا معي يا ويلكم. وإذا ما لقيتوها حواليكم بس اتصلوا بعتوا واتساب على 76 777 361.

رب تضلوا تغنوا للصبح يا رب هيك تنفرج على كل اللبنانية خصوصي بهالصيفية اللي بده يفتح شغل جديد محل جديد يعني إن شاء الله كل

مستمعينا دايما عم خبركن عن سيرفي فايند، وهالمرة بدي خبركن لأنه لازم تنزلوا سيرفي فايند. هيدا تطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، إنه كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم يتسجل بي سيرفي فايند. لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليك تعمله تفتح الأب سيرفي فايند وتكتب الشغلة اللي بدك إياها، يعني بدك مرضى، بدك معلمة، بدك صيدلية، ما بتعرف وين في محل تياب حدك، ما بتعرف وين في نادي رياضي، بس افتح الأب كتوب الشغلة اللي بدك إياها بتلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليك للأبعد. يا حبيبي بهدل عينك سلامات والله بكرة. كمان فرصة رائعة على الطلاب تطلعوا شوية مصاري، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند. يعني بتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة، مهنة أو مؤسسة، ولما يشترك بي سيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. أخبارك إيه حبيبي؟ طمني عليك حبيبي، وحشني عليك. أكيد مستمعينا رح أعطيكم رقم لسيرفي فايند للإدارة، إذا بدكم أي استفسار، بدكم تسألوا عن شيء، تصلوا فيهم على 70 أو 71. الرقم هو 10-77-06. يلا نزلوا هلأ تطبيق سيرفي فايند وريحوا حالكن. 70 أو 71 10-77-06.

نتابع سوا ساعتنا 8:30 ودقيقتين قليلي هول الدقيقتين شو بيعملوا يا عمي شو بهالدقيقتين بصير اللي ما بيصير بالعالم شو فكركن يعني يلا بدي احكي شوي عن ترندات اكيد كل الناس بتعرف قديش في ترندات على تيك توك وعلى انستا هلا هالاسبوع اذا بدكن مش هالاسبوع بالتحديد يعني هالاسبوعين جملة واحدة أربع مشاعر يعني الناس عم تقول نفس الجملة أربع مرات بس كل مرة بمشاعر مختلفة يعني بيقولوا الجملة بفرح بزعل بعصبية بسخرية يعني الفكرة إنه نفس الكلمات بيتغير معناها بالكامل حسب النبرة وتعبير الوجه.

0: كمان ترنتيني حنين سنة 2016، هيدا بتصور أغرب ترنديت هالسنة بال 2026، هي ال 2016 الجديدة. العالم عم ترجع تنشر صور وأغاني وموضة وذكريات سنة ال 2016. هلا في ترند طالع من فترة، مش هلا يعني، على السوشيال ميديا اسمه أنبوكسينج، يعني فتح العلبة. بدها كتير هاي القصة، يعني شو بدها؟ انه 3 ثواني بس. انا بدي افهم شغلي، شو هالاحتفال العظيم انه انا افتح علبة؟ بحطولنا اول شي العلبة قدامنا هيك بوجنا، اول شي بيقعدوا بيتأملوا فيها، بصيروا يبرموا العلبة هيك ويبرموها هيك، بعدين ببلشوا يطقطقوا عليها بضفيرهم. ياي شو بشعة هالحركة، ياي شو بشعة. بيفتحوا هيدا الشريط شوي وبصيروا يشيلوا أول ورقة، بعدين تاني ورقة، بعدين كيس، بعدين كيس جوا الكيس، يعني كأنك ناطر ما بعرف شو، يعني انه بعد ربع ساعة بعد ما خلصنا كل مراحل التشويق بيطلع الغرض، وبيقولوا لك شوفوا شو جبت، شوفوا شو اشتريت، انه حلو يعني، بس لازم نعيش كل مراحل الكيس معك، يعني انه ما عم بفهم. الأغرب إنه في ناس صار الأنبوكسينج عندها استعراض ثروة، عرفتوا كيف؟ ثروة، بتفتح كيس من هون وكيس من هونيك، ديور، شانيل، إرماس، كوتشي، بتكون هول الكيس ملاقيتهم عند حدا وجايبتهم، إنه بتحس ما عم تفتح أغراض، عم تفتح خزنة يعني. كل واحد يمكن بيفرح انه يشتري شيء جديد، لانه بيقولوا لك انه بس تشتري شيء، بس تعمل شوبينج بترتاح نفسيتك. بس ما في مشكله انه الانسان يشارك فرحته، لا مش هيك، بس اوقات السؤال انه هل نحن عم نشارك لحظه حلوه ولا عم نحاول نقنع الناس انه قيمتنا بالاشياء اللي معنا؟ لانه بالنهايه أحلى أنبوكسينج بالحياة مش علبة فخمة، الأنبوكسينج إنه تعيش النهار حلو، تلاقي فيه راحة، صحة، الناس بتحبك وضحكة من القلب. بتصور إنه هيدا أغلى شيء ما بينشرى. تعرفوا أنا بصير فكر هول جديدين الإرماز اللي حقه $100,000، يعني إذا وحدة بدها تحمل هالجزدين قديه لازم تحط فيه مصاري؟ معقولة تكون حاملة جزدين $100,000 حق وتحط $20 فيه مثلا؟ يعني إنه لا، ما بفهم أنا، حدا بيحط حق جزدين $50,000 ليه؟ لك ليه؟ مليون طلتها أجمل ما يكون. مرة شفت فيديو، لأنه في مبالغة كتيرة على السوشيال ميديا، مرة شفت فيديو على السوشيال ميديا وحدة عم تبكي، أول ما شفتها تأثرت كتير، لأنه الإنسان بطبيعته لما يشوف حدا عم يبكي دغري قلبه بيتحرك، يعني بتحس رح تبكي معه، خصوصي إذا أنت شخص حساس يعني وبتحب اللي حواليك. بقى هيك دغري يا الله طلعت فيها، قلت يا ربي شو صاير معها، شو الخبر اللي كسرها، مرض، فقدين شخص عزيز، دغري هيك اجا براسي يعني.
1: عن جد
0: بعدين عن جد يعني ما بدها لقدمة لينا، اكتشفت انه البكي كان لانه عم تعمل انبوكسينج.
1: ما بدها الان وفر حكياتك،
0: فتحت الكيس خوتت العلبة إرماز أكيد، وكانت رح تجن إنه حصلت عليه لهالجزدين.

0: طب عيب ولو نحن منعرف.
1: خليني أعرف المستمعين على دايموند هوم كير، أكيد لتضل صحتكم بأمان ولا تحصلوا على الرعاية التمريضية بالبيت، اتصلوا بدايموند هوم كير على 81 319 656. مرضين ومرضى تبي يهتموا فيكم بالبيت حسب حاجتكم، حتى لو لا 24 ساعة بيسحبوا لكم دم بالبيت، بيحطوا لكم أدوية بالعرق بالبيت، تغيير على الجرح على حروق، تركيب سيروم بالبيت، حتى صور أشعة وتخطيط للقلب.
0: أصلاً شي تعطير عم تستغوين فينك.
1: دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية بقلب بيتكم وين ما كنتوا. بدي أذكر المستمعين دايموند هوم كير أكيد عندهم ويب سايت على انستا على فيسبوك، كمان فيكن تشوفوهن. إذا فتوا على الويب سايت حطوا diamondhomecarelb.com أو اتصلوا فيهن على 81 31 96 56.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحق.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
3: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بترجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.

0: معقولة شو مهضومة هالغنية؟
1: بتعرف بي
0: هاي ترند مريم فارس
1: بتعرف بس تعذب فيه وانت معود على القسيه وهيدا مخوفني
0: ايه والله نسيت هالترند يا الله المستمعين ما اهضمكم شفتوا ترند التلج شفتي يا ميلينا ياي ما شيء على اللي بيشوبوا كتير بيجيبوا سنسلي بيعلقوا فيها هيك حديد كذا وحدة وبيحطوها بجارورة تلج بيعبوه مي وبيحطوه بالفريزر شو بيصير بس تشيل السنسلي بينزلوا الحجار التلج إذا بدكم هيك مثل كأنك عم تلبس عقد عادي يعني جولوري بيحطوه على رقبتهم أو سوارة أو تلج قال هيدا ما بيدوبوا بدقيقتين شو الترند الفظيع يعني يلا كنا عم نحكي عن المجوهرات أكيد مجوهرات وهيبة أحلى مجوهرات واني موجودين بساحة جودة لكل مناسباتكم ذهب إيطالي بأسعار مميزة وتشكيلة كبيرة من الهدايا ومجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات شفتوا لي شو مهضوم البانو على الطريق بجوني؟ لا خصوصي سمير وهيبي صاحب مجوهرات وهيبي عامل بانو للمحل أكيد خاص بالمونديال يعني مهضوم يلا عاملين أوفر كتير حلو هلا صليب مع سنسلي ب 15 دولار وعاملين بلاك ولادة ب 30 دولار وحلق ولادة ب 25 دولار

0: أكيد عند مجوهرات وهيبي بيشتروا منكم كمان الذهب المستعمل. طبعا مستمعينا بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء. يلا توجهوا على ساحة جوني واستفيدوا من كل العروض. 03-87-02-88 وهيبي جولوري بساحة جوني 03-87-02-88 شوف كارول شو في عندها اليوم. هاي كيفك انت اليوم؟ منيحة
1: بوزيتيف فايبس كالعادة. جو تمبراس فورسيمون كارول. يلا بون جورني
0: حبيبة قلبي.

0: مستمعينا هلا الى الربح مع تارجت فود. بيعرف هيلث اب ومنتجات الهيلثي طبعا وبأجواء الورلد كاب. اكيد اليوم حابة اعرفكم على نجم جديد بالفريق دايتوس دبل شوكليت. يلا اللي بيحب الشوكولا كتير وبيحب الدايتوس يلا اتصلوا فينا 01-322-1000 تتربحوا مجموعة كتير طيبة من تارجت فود.
1: حبيبي فينو قلبي الله يعينه على الهوى وطول البعاد.
0: معنا اتصال. صباح الخير.
2: بونجور.
0: بونجورين. مين معي؟
2: معك منى عزور.
0: منى عزور؟
2: نعم.
0: هيدي عائلتك ولا عائلة جوزي؟
2: لا عائلة جوزي.
0: عائلة جوزك. وين ساكنة منى؟ اهلا وسهلا فيك.
2: ميرسي حبيبتي.
0: يا منى دي الهيلث اب
2: كتير طيب
0: الدايتوس كتير بالتحديد طيب. اوكي خاي الف صحتين.
2: ميرسي.
0: اكيد في منه نكهات لانه دايتوس بسكوي بلا سكر.
2: بلا سكر لذيذين بعقد.
0: ايه وغير انه فيجيتيريان. الحلو فيه انه بس 42 سعره حراريه بالقطعه.
2: مزبوط.
0: الف صحتين.
2: ميرسي يا حبيبي.
0: الف مبروك لاليك.
2: ميرسي.
0: باي باي.
2: باي.
0: يعني شو بدكن أطيب من هيك طعمة بسكوي شوكولا وحشوة كريم شوكولا. هيدا دايتوس أكيد الدبل شوكليت. منى بدها تتصل بالصفر 01-900-1702 أو 703 لا تستلم جايزتها من تارجت فود. اتصلوا فينا على 01-322-1000 لأنه هلأ رح نحكي عن فريش اند سموث ووتر وايبس. طبعا هيدي مناديل مكونة من 99% مي نائية بتنظف بلطف وفعالية ما فيها كحول. اتصال. ألو.
3: ألو بونجور.
0: بونجورين يا هلا. مين معنا؟
3: معك لينا.
0: لينا شو عائلتك؟
3: لينا نادر.
0: نادر وانت نادرة الوجود يا لينا.
3: خلي بقلبي.
0: أهلا وسهلا فيك. نينا عم تحكينا؟
3: من ربوة.
0: أهلا وسهلا. أكيد ربحتي معنا بمجرد أنه اتصلتي. بدي أقول لك بس أنه عم نحكي عن فريش أند سموث. لازم تكون معك بالسيارة بالبيت وين ما كان لأنها مناسبة للكبار والصغار وللبشرة الحساسة. ألف مبروك وأهلا وسهلا.
3: بونجورني.
0: بونجورني. باي باي.
3: باي باي باي.
0: يلا كمان بدأ تتصل لينا بتارجت فود تستلم جايزتها على 01-900-1702 أو 703.

حضرت شغلة امبارح، أنا بقعد وخبرتكم قبل مرة كتير إنه الناس اللي بيقعدوا على هول التطبيقات مثل شاهد، مثل OSN، مثل نتفليكس وهيك، بيقعدوا أوقات كل ليلة بس ينقوا شو بدهم يحضروا. يعني أوقات تحضر 5 دقايق 10 دقايق، ما بيعود إلك جليدي، بتغير، ما بتعرف شو مودك اليوم. يعني مهم، امبارح حضرت شغلة كتير حلو بس سيري، يعني في شي 9 حلقات 8 حلقات ما بعرف، بس بدي احكي عن الفكرة، فكرة هالقصة حقيقية، اسمه السيري The Witness، الشاهد يعني. المهم الفكرة انه ام وابنها عمره 3 سنين بيروحوا على البارك، ونحن بنعرف بأوروبا وبأمريكا البارك أساسي بالنسبة للولاد وللأهل، لأنه باركات مجهزة بيروحوا بيقعدوا، الأهل بينبسطوا، أولادهم بيلعبوا، في ألعاب، في كذا. المهم بتفوت هي وابنها بهيدا البارك الكبير كتير، بيفوتوا على مطرح ما في حدا، يعني سيقبت أنه ما في حدا، عم تلعب ابنها، وفجأة بيجي شخص وبيصير يعني شو بقولوا خناقة بينه وبينه، ما بتعرفه ولا بيعرفها، بيتم اغتصابها وطعنا 49 مرة قدام ابنها. بقدر لكم الإحساس شو كان مؤثر إنه هالصبي شاف أمه وعاش تجربة مؤلمة ومأساوية لدرجة مش طبيعية. مهم، والبوليس كله انه بدهم يعرفوا مين هو الزلمة، شو لابس، شكله، طوله، من وراء الولد اللي عمره 3 سنين. شو صعب بس الإنسان، وكانوا عطلانين هم كتير انه بس يكبر يتأثر كتير وتخلق عنده مشاكل بحياته، أكيد بدها تخلق مشاكل، يعني شيء طبيعي. يعني منين بيجيبوا هالأفكار؟ مش معقول.

0: غربي ليش بنحكي حكي؟ ليش ما منطلع ومنغني نعمل ديو أنا وياك؟ شو اللي عاملين ديو أحسن منا يعني؟ شو إيه ليه ما بنعمل ديو ميراي وشربل؟ في أحلى منا؟
1: شعرها بيطير على خدي حالي.
0: تأملي نحن طالعين هلا بعد شوي بيطلع شربل الساعة 9 طالعين نغني مش نحكي. إنه أوقات بيطلع عباله الواحد يعمل أشياء ما يفكر فيها، إنه يعمل أشياء هيك تريحه. ما بعرف شو بيطلع عبالكم اعملوا يا جماعة، ما تخافوا من فلان وهيدا شو قال وهيدا شو حكي وهيدا، اعملوا اللي بدكم اياه، أكيد ما تأذوا الناس اللي حواليكم.

0: خلينا نسمع الفويس.
1: يا مدام ريه هذا بدي اقول لك اياه، اللي بدكم اياه اعملوه كلكم، لك ما تفرق معكم حدا. اوقات بيحسدونا على قرعتنا لانه ما في شعر. صباح وسلوم.
0: اي والله.

0: في فويس بعت لي بس طويل شوي بيخلص 275 عم بقول لي اسمعي القصة للآخر حقيقية. هيدا الشيء اللي بيشد الناس، يعني بس تقول له قصة حقيقية الناس هيك عندها بتحب تعرف. يعني رح اسمعه مش هلا لأنه ما بقى عندي وقت، رح اسمعه حوالي الساعة 9:30 معلش. هلا الوقت كله للمولندور، اكيد اكيد هالاسبوع اسبوع حماسي بامتياز، اجواء المونديال بالمولندور بس بزوق مصباح على شاشة كبيرة، اجواء حماسية وطبعا مستمعينا المتعة اكبر. عندهم عروض بالمولندور بزوق مصباح خلال المباريات بس، أوبن بير بس ب $14 وكمان أوبن بير مع أرجيلة ب $19 وعملين كمان 3 بيتزا فيجيتيريان فرايز وسوفت درينكس بس ب $12. هيدا المولندور يا عمي، إذا بدكم تحجزوا بالمولندور زوق مصبح تتحضروا المونديال وتستفيدوا من هالأوفرات بدكم تتصلوا بالسبعة تسعة 0992239 أو ما تنسوا إنه عندهم الكرانشي ستيكس، هول نيو آيتمز جديد بالمولندور بكل فروعته كتير طيبين، ما بقدر إلكن يعني كعك صغير على نكهات على جبنة على غارليك أند هيربز زعتر بارميزان تشيز كتير طيبين. لا تحجزوا بالمولندور زوق مصباح 7909239.
1: إن الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أمط الياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي والناد بحكولي عنك إنك انتي دايما
2: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
1: ساعة
4: صارت ستة.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا مسرق بيته.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: يلا شربل صار موجود معنا، اكيد عنده اخر الاخبار لنشوف شو اخباره الجديده لشربل.
1: هاي شربل،
0: هاي
1: نيحة.
0: ايه
1: والله امبارح شو تذكرناك، كنا امبارح انا وميلينا بالليل،
0: ايه وين
1: والله بدنا نغير جو، قلنا فتره ورا بعض اعراس ومناسبات، كنا بالكاسل روف توب بقلعة ام رامي.
0: واو اصحابي كانوا فوق
1: امبارح.
0: ايه لا السبت،
1: امبارح لابسين
0: بس
1: ميراي مش هون صدقيني بتقولك بتراقبي حركه الطيران بالمطار. شو هالقعدة الحلوة بتطول العمر. بدأ كل المستمعين يطلعوا كل ليلة على السانست، وسبت وأحد أكيد عندهم بالمطعم بقلعة أم رامي، عندهم أجواءهم الحلوة كتير. السبت عم بيكون المطرب فادي الجميل، والأحد عم بيكون المطرب جوزيف عيسى وجلسة عود. يلا ناطرينكم كل ليلة، كل ليلة فيكم تطلعوا. الحلو بالكاسر روف توب إنه مش أكل لبناني بس، في انترناشنال فود، بيقدروا يطلعوا ياخذوا ارجيله،
0: بيقدروا بجنن،
1: بيقدروا كمان ياخذوا درينك بس يطلعوا ياخذوا.
0: اسعار
1: كثير مقبوله.
0: كتير.
1: يلا بدأ كل المستمعين يطلعوا على كاسل روف توب بقلعه ام رامي، لانه بكره منشوف الصيفيه هيك طار الطيران.
0: والله.
1: لحوا حالكم اذا بدين يحجزوا بمطعم قلعه ام رامي 71 170 110، فاذا 71 170 110. هلا في رقم خاص للكاسل روف توب، بس بيقدروا يحكون على المطعم ويقولوا لهم حولونا على لفوق على السطح. ميراي بتعرفي بدي انا عم بستعرض الاخبار، كنت من شوي عم بتخبري عن السيرفي فايند. اذا حدا عمل داونلود للسيرفي فايند يتلفن، لانه ما بيقدر يعني مرق علينا يتلفن، في جايزه كتير مهمه. بس انتبهوا قبل ما تفتح ملينا السنترال من هلا لناخذ نخلص الفقره، اذا حدا مهتم طالع عبالي نقدم ساعتين لحدا يكون قريب من عين عنوب، يعني بهالمناطق الحلوه كتير معروف كتير الضيعة اللي حول عين عنوب. في البادل تاون بعين عنوب اللي هن مشتركين ملعب للبادل، هاللعبه الحلوه كتير بعين عنوب. اذا حدا بيقدر وبحب هيدي اللعبه رح نقدم لهم ساعتين يطلعوا يلعبوا ببادل تاون بعين عنوب، بس حدا يكون قريب يعني من المنطقة.
0: أكيد.
1: إذا حدا قريب وعمل داونلود بتمنى من ميلينا تعطينا الإشارة على 01-322-1000. هون منكون عم نكمل نحن بأخبارنا. خليني بلش ميراي، يقول مبروك لمنتخب لبنان بالباسكتبول، أكيد تبعتيهم من المطار الزفة والرأس. عم نحكي اللي تحت 18 سنة، شو هالشباب اللي
0: شو
1: بأول طلعتهم.
0: واو
1: مش بس بالباسكتبول كمان بالدبكة. شفتين عم يدبكوا حلو الاستقبال كان لقلهم بالمطار يلي فازوا بلقب بطولة غرب آسيا.
0: برافو.
1: بالبطولة يلي صارت بالعاصمة الأردنية بعمان. أنا هون بدي وجه تحية كمان للمدرب باتريك سابا، كانت الفرحة مش ساعته، مع أنه ميراي بتعرفي بالمباراة الأخيرة كانت النتيجة كتير متقاربة يعني بفرق نقطة، بس معلش يعني أصغر دولة لبنان سحق المنتخب الإيراني لو بفارق نقطة، بالنسبة لنا هيدي النقطة
0: أساسية،
1: هي مهمة. كلفت كتير هالشباب التدريب وتحضيرات، فألف ألف مبروك مش على حيالة منتخب، على المنتخب الإيراني. بكل مبارياتهم يا رايك كانوا ربحوا، على العراق قبل ب 91-60 يعني لك الفرق على العراق، ربحوا على المنتخب الأردني اللي هو مستضيفهم بفرق 20 نقطة 81-61، ربحوا على منتخب فلسطين 71-67، ربحوا على منتخب سوريا 79-71، وهيك اختتموا البطولة بفوزهم على المنتخب الإيراني. وإلى جانب إحرازهم اللقب هيك ضمنوا تأهلهم لنهائي بطولة آسيا تحت 18 سنة يلي رح بتصير بالهند. ألف مبروك. برجع ميراي بذكر إذا حدا بهمه قبل ما أختم الفقرة بهمه يطلع يلعب ساعتين ببادل تاون، لعبة البادل اللي كتير مهمة، هن أربع أشخاص يعني الدعوة بتكون لأربع أشخاص، يتصل فينا على 01-322-1000. هن حابين السيرفي فايند، حكيونا من شوي، حابين يقدموا جايزة. إذا حدا بهمه الملعب موجود بعين عنوب، يعني حدا يكون قريب من هالمناطق اللي عم يسمعونا ببيسور برمحالة بشامون بدير قوبل بهيدي المناطق، بعلي كمان كتير قريب بسوق الغرب بمكين. اتصلوا فينا على 01-322-1000 إذا حدا بهمه هدية كتير كتير قيمة. من من أخبارنا ميراي من 1949 والدولة اللبنانية غايبة عن قرار الحرب والسلم. يعني نحن بنعرف 1948 وقت اللي صار تهجير الفلسطينيين من إسرائيل. بال 1949 صار في اتفاق الهدنة، اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل. بس من وقتها لليوم الميليشيات الفلسطينية، النظام السوري، حزب الله كان قبل لوحده بعدين وسع نشاطه، صار حزب الله مع الحرس الثوري الإيراني، هودي كلهم وعلى مدى أكثر من 70 سنة كانوا هن اللي عم ياخدوا قرار الحرب والسلم بلبنان، والقرار ما كان للدولة اللبنانية أبدا. فبفتكر صار الوقت لحتى نقلكن يعطيكن العافية إذا أنتوا بتشوفوا هيدي إنجازات مهمة عملتوها. إذا نحن قسم اللبنانية بيشوف أنه لا هيدا كان دمار للبلد وعلى مدى مراحل عديدة، بفتكر صار الوقت هلأ أنه على الدولة اللبنانية أنه تحتكر السلاح
0: طبعا،
1: وأنه يكون في اتفاق أو تسوية شاملة بقى لحتى نخلص من الحروب بيننا وبين إسرائيل. أنا بقول شكرا للرؤساء على المفاوضات ويلي بتستمر بجولتها السادسة هالأسبوع بروما، وكل الدعم لفخامة رئيس الجمهورية على هيدا الخيار يلي ناطرينه من زمان.
0: أوكي.
1: من أخبارنا ميراي بدي أقول أنه رغم التحديات الأمنية حركة المطار بعدها مقبولة بحسب رئاسة المطار. يعني بتعرفي من وراء رجع الاهتزاز الأمني هالهزة اللي عم تصير اللي عملونا إياها أمريكا وإيران، خفنا أنه لأنه صار في شركة طيران عم تلغي رحلاتها إلى بيروت من ضمنهم الأير فرانس. كتر خير الله ما صار في تراجع أبدا بأعداد المسافرين. الأرقام عم بتفرجي أنه حركة المطار بعد عم بتحافظ على مستويات قريبة من السنة الماضية. بدي أعطي مثل واحد، يعني بحسب رئاسة المطار رح أعطي مثل الخميس الماضي بتسعة تموز عدد الركاب بمطار بيروت كان 23,700 راكب. نفس التاريخ السنة الماضية بتسعة تموز السنة الماضية نحن قلنا هيدا الخميس كانوا 23,700، السنة الماضية بنفس التاريخ كانوا 22,400. وحتى عدد القادمين بعده أكثر من عدد المغادرين، وهيدا شيء بيطمن
0: وبيفرح إن شاء الله يا رب. يلا يجوا
1: بآخر
0: كله.
1: بآخر خبر بس ميراي بدي علق على موضوع صراحة كنت عم بحكي مع دكتور بشارة أسمر رئيس اتحاد العمال العام. بدي حيي ميراي قبل ما فرست الخميس الماضي حكينا أنا وياك على الحد الأدنى للأجور، يعني قديش في إذا بدك حاجة هلأ لتصحيح الحد الأدنى للأجور، لأنه الحد الأدنى اليوم بلبنان بعيد كل البعد عن تلبية المتطلبات المعيشية.
0: نعم.
1: يعني الموظف أو العامل اللبناني بيبقى هو الحلقة الأضعف لوحده، تركينه يواجه هو لوحده الغلاء الفاحش والغلاء المتواصل، معاشه بطل يواكب أبسط متطلبات الحياة. كنت عم بحكي مع دكتور شارة الأسمر ومطلوب من وزير العمل دكتور محمد حيدر أنه يبلش يحرك حاله شوي يعمل له شي شغلة من بعد ما رجعوا افتتحوا وزارة العمل بالمشرفية الخميس أو الجمعة، رجعوا أعادوا العمل من بعد حرب إسناد إيران لأنه كانت الوزارة مضروبة وفلوا منها، رجعوا عليها الموظفين. دكتور بشارة أسمر قال لي أنه الدراسات بتأكد أنه لازم يكون حد الأدنى للأجور بلبنان $1,200. هذه كل الدراسات اللي عم يعملوها، بس بدي تشوف إذا المؤسسات الصناعيين المؤسسات الصغيرة أو الكبيرة إذا بيقدروا ينفذوا هيدا المطلب في حال الحكومة وزارة العمل أخذوا هيدا القرار. إن شاء الله ما يبقى هيدا مجرد رقم على الورق. يعني $1,200 كحد أدنى كتير مقبول تيكون
0: مقبول
1: كحد أدنى للأجور
0: بلبنان، بس $320 يعني صحيح. ما بيكفوا مواصلات
1: صحيح. ميري لهون منكون خلصنا هيدي الجولة من الأخبار، بس أنا هون اسمحيلي بالختام ميري، بدي وجه تحية كتير كبيرة للدكتور نزار هاني. مبارح كان عم يحكيني وزير الزراعة وعم يطلب مني أنه قد ما فينا ندعمهم بحملة الحليب الطبيعي، أنه الناس بس تشتري حليب تمسك المجمع وتطلع إذا مكتوب المكونات حليب طبيعي، لأنه مجبورين يكتبوا على المجمع. مش كل المصانع بتستعمل الحليب الطبيعي مثل المنارة ديري يلي دايما عم بتخبري المستمعين عنه. وميراي بدي أقول لك شغلة، أنه بس قلت له لمعالي الوزير سألته عن المنارة ديري إذا بيعرفهم، لأنه بإعلانهم بيقولوا أنه
0: مكونات طبيعية
1: يعني يسمح لي معالي الوزير لو بدي أحط على الهواء بدي مرة شو جوابنا عن المنارة ديري
0: بشرفه.
2: بيرفكت، هاو المنارة من المعامل اللي بدنا ندعمهم على الآخر، هاو دي بيرفكت. بيخدولهم شي 25 طن حليب بالنهار، هاو دي is the best.
1: واو. شفتي يعني هاو دي قديش عم بيساعدوا المزارعين اللي عندهم المواشي، شفتي كم طن حليب بياخدوا بالنهار. مشان هيك وقت اللي بنقلكم المنارة ديري طلبوا منا، لأنه المنارة ديري حليب طبيعي 100% ودغري بنفس يوم التصنيع، يعني إذا بتطلبوا اليوم بكرة كل الليل بيكونوا عم بيصنعوا، بينحط تاريخ بكرة 14 جولاي 14 تموز، بكرة بتنطلق الطلبية لعندكم.
0: مش معقول شو طيبين شربل، مش معقول كتير طيبين
1: كتير بكل منتجاتهم، كل منتجاتهم. أنا ميراي بدي أشكرك وتحية كبيرة لك
0: والله
1: يقويك، وإن شاء الله تكون صيفيتك عمران. أنا بحس بتعرفي أنا وجاي أنا وميلينا اليوم على الإذاعة قلت لها حسس أنه اليوم بلشت الصيفية، ما بعرف ليه.
0: لا
1: لأنه حسينا بشوب أول مرة بهلأ بتموز، نحن وجايين مندور الاي سي الصبح على الساعة 5 إلى ربع الصبح، يعني نحن مندور الهواء السخن. يعني مشينا من ميروبا للإذاعة مدورين الاي سي على الكتير خفيف، يعني بمحلات اضطرينا نفتح الشباك، يعني بتحسي خلص يعني نحن عم نلبس كنزات بعدنا بميروبا.
0: فظاعة تأس غريب، بيقولوا لي أنا لأن أختي بعجلتون بتقلي اللي اغطيت على الأرض
1: سديني.
0: يا عمي
1: شتوية. وهون ميراي ختاما بدي حيي منتدى سيدات حراجل، شو هالستات بارح قبل ما نطلع على كسر روف توب قلعت أم رامي بعين سعادة، طلعنا عملنا جولة، كانوا عاملين هن السيدات سيدات منتدى سيدات حراجل، كانوا عاملين على مدى 4 أيام خميس جمعة سبت أحد، كانوا عاملين مثل معرض موني بلدية وحرف لبنانية وأكل لبناني. ما بقدر قلك مع أنه الناس بس تقولي حراجل بيروحوا دغري على عيد السيدة. شو هالسيدات حراجل يلي كانوا عاملين حوالي 50 ستاند. بارح طلعنا أنا وميلينا برمنا على المعرض، حتى كانوا عاملين كوكتيل لكل الناس يلي عم تقصد المعرض مبارح. تحية كبيرة.

0: سو من كل لبنان بدأت المستمعين الليلة ضمن تسعية عيد مارليس بميروبا المرنمة جمانة مدور مثل كل سنة عند محطة ثابتة. لقونا ابتداء من الساعة 6 على كنيسة مارليس الأثرية، رح بتكون هي والموسيقى مارك بوناعوم على الساعة 6 عم يخدموا القداس الإلهي. وليلة الجمعة ميراي بدأت كل اللي عم يسمعونا ابتداء من 8:30، قبل تعوا من 8 بلدية ميروبا للسنة الثانية بتنظم عشاء قروي مجاني لكل ضيوف ميروبا لكل أهالي ميروبا. فإذا هيدي الجمعة ابتداء من الساعة 8 المساء لقونا على باحة الكنيسة الجديدة البازيليك اللي عم تتعمر جديد.
1: حلو.
0: سألوا بدلوكم، أهلا وسهلا فيكم. من التبولة لكل الأكلات اللبنانية
1: والله
0: للبنة البلدية ناطرينكم. وأجواء موسيقية، ورح يكون زميلنا إلي أزي دي جي اليدزي رح يكون هو عم يلعب موسيقى، رح يولع الأجواء.
1: بطل يترك ميروبا إلي.
0: ايه صار عنده
1: ما بعيننا.
0: رح نخليه صيف عنا السنة.
1: شكرا لك شربل، ملتقنا فيك بكرة 6 صباحا ونحن منكفي من قلب بيروت.
2: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت عند الياس النقاش.
3: بيتيام تقدم آدم. انهزم آدم.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك قال شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

ما بقدر اقول لكم شو في غراض حوالي باستديو على الطاوله، ما بقدر اقول لكم شو في. هلا وراء في اكيد ماج، في فنجان قهوه، في كافيه دو برازيل اكيد. يلا وبالمناسبة إذا ما لقيتوا حواليكم بن كافي دو برازيل، تصلوا بال76 77 73 61 ودوقوا هالقهوة الطيبة. في ماي، في سبيرتو، في دفتر، في قلم، في ريموت كنترول، في شوفي تابلت أكيد، بس في كمان شي حلا شي خواتم.

0: انا الجزيدين الصغيره الموضه الجزيدين الصغيره ما بتعجبني ما بتعجبني ابدا.
1: قال قلبي بيقول انت وين كنت يا صغير السحر نزلت علي
0: يا لا لا قال صوري لنا شو صوري لنا طلعي فيسبوك انستا

0: أقول لكل المستمعين إذا عندكم أي شكوى، أي ملاحظة، أي طلب، إذا بدكم رقم أي معلن أو بدكم تنضموا لإلنا بالبرنامج الصباحي، أكيد مستمعينا نحن معكم 24 على 24. ما تترددوا، تواصلوا معنا على 03-777-969. بس ضروري تبعتوا لنا مساج بالواتساب ونحن بنرجع بنرد عليكم. رقم الفترة الصباحية بأغاني أغاني 03-777-969. في قلت لكم قبل بشوي أنه رح نكفي لأنه كنت بدي أقول شيء بطلت، غيرت رأيي.
1: ما عندك قلب يا خسارة،
0: ما عندك قلب،
1: بدها نتفي ورح تبكي.
0: شغلة قريتها كتير إلى معاني، سمعينا أكيد قبل وكتير هيك ما بعرف ليه أثرت فيي، أنه ما بعرف يمكن أكبر غلطة بنعملها إنه منضل نطلع لورا على المبارح. ولك يا عمي المبارح خلص، صار ورا ظهرنا، أخذ منا اللي بده إياه وعطينا اللي بده يعطينا إياه وودعنا، ما بقى فينا نغير فيه حرف واحد. هلأ كمان اليوم ما تحملوه أكتر من طاقته، يعني عيشوا الوقت ساعة بساعة، لحظة بلحظة، ما تستعجلوا نهايته ولا تشقوا طريقه قبل ما يوصل. أما بكرة فبكرة بعده بعيد، خلوه بمحله مع أسراره، مع مفاجآته، مع همومه، مع أفراحه. ليه تنحمل هم نهار بعد ما إجا؟

بدل ما تبرموا راسكم لورا أو تطلعوا بالحاضر أو تطلعوا بالمستقبل، ارفعوا راسكم لفوق عالسما. لأنه كل ما الإنسان اتطلع لفوق بيتذكر أنه في شيء أكبر من همومه، أكبر من خوفه، أكبر من كل التفاصيل اللي عم تزعجه. بالسما في فسحة أمل، في نور، في سلام، وفي وعد أنه بعد كل عتمة في ضوء، وبعد كل تعب في راحة.

أوقات المستمعين بيبعتوا مساجات فظيعين ما بتفهم ولا كلمة، يعني ما بعرف أرمني أنت ولا شو، إنه ما بتعرف اكتب بالعربي، مش ضروري تكتب بلغة الإنترنت، يعني فيك تكتب بالعربي عادي.

ليلى بدي اقول لك ان شاء الله يا رب هالسنه تكون خير وبركه عليك. عيد ليلى اليوم شو ماخره كثير، الساعه 9:30 يعني وهي هيك ماخره وراحه على شغلك. يلا يعطيك الف عافيه وان شاء الله يا رب سنتك خير وبركه وصحه اهم شيء. لا ما فيني أعطيك مواصفات، بس مواصفات بيجننوا اليوم اللي خلقانين بيه النهار. خليني بس هيك أعطيك هنت صغير إنه حنونين وبيحبوا يساعدوا غيرهم وأوفية كتير وزينة كمان. يلا عيد زينة اليوم، انتو من برج السرطان. شو بدي اقول لك يا زينة، كمان بدي اقول لك انه كتير انت ناجحة بالمجالات اللي فيها تعامل مع الناس يعني، وانت شخص بتتركي اثر حلو بقلب الناس اكتر ما بتتخيلي. قوتك الحقيقية مش بصوتك العالي بل بقلبك الكبير. أحيانا لازم تتذكري أنك تعطي نفسك نفس الحنان اللي بتعطيه للناس.

0: هضم. هلا انا مش عيد اليوم بس احكي معي يعني خبريني شيء لإلي. وعيد ابني البكر ابو كي الله يحميه ويخليه فوق راس عيلته بسمة ينعاد عليه بالصحة والعافية.
1: يا ليت دخلت ساعد.
0: يلا جوسي
2: احلى واحلى بالدنيا وبدي اقول بونجور لاحلى كوك يعني لاحلى امرة يعني ميلينا وشرب مش بس امرة باغاني اغاني وين ما كنتوا بتضلوا امرة كنتوا بتعدوا مبارح
0: شفتي ملكوك
2: الله يهنيهم للعرسين ويلي ونقشع لكم احلى عريس يا رب بحبكم من هلأ لتخلص الدنيا
0: حبيبة قلبي ميرسي يا جوسي شفتي كيف كان شربل غير شكل كمان مش بس ميلينا شربل كمان
1: مغروم مغروم بعيونك
0: يا عمي وين كنتوا الصبح كنتوا كلكم نايمين هلأ وعيتوا شو بنا هلأ كل المستمعين صار عندهم أعياد اليوم يلا ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية
1: بعيونك الحلوة
0: شو حلو الواحد إنه يحتفل بعيده مع الناس اللي بيحبهم شو حلو إنه يتذكروا الناس إنه اليوم عيده ويبعثوا له فويسات ومسجات ويعزموا إن كان على الغداء أو على العشاء أو على قعدة بكافي مش ضروري يعني الواحد أنه تتفرج التاني أنك بتحبه مش ضروري تصرف مصاري ومش ضروري تجيب له كادو حقه $1,000 لا مش هيدا مش هيدا هو الجمع الحلوة القعدة أنك تهتم فيه أنك تفكر فيه قدي بشعة أنه الواحد يقوم الصبح عيده اليوم ما حدا واعي أنه عيده يعني الجمعة والأصحاب هن أهم شيء بهالدنيا

0: هلا بدكم بيتكم يضل حلو نظيف ولونه مريح للنظر؟ اكيد بدك تهين بلا ريحه مزعجه وامن اكثر للعيله مع دهنات بريمو، وصار فيك تاخد الجوده والراحه سوا. الوانهم عصريه وتغطيه ممتازه، والاهم دهنات بريمو لو في او سي، يعني من دون انبعاثات كيماويه مزعجه ومن دون ريحه قويه بتزعجك بعد الدهن. أكيد جودة بتوثق فيها وسعر منافس، ألوان ثابتة حماية أقوى، هيدي دهنات بريمو. أكيد لتطلبوا لتعرفوا وين بتلاقوا بريمو بدكن تتصلوا بالهوت لاين على 01-900-822 01-900-822.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، يتزاق علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayet Level 1. Follow us on Instagram at Loco Level.

يا عمي شو السوبر ستار هيدا راغب علامي هاي غنية جديدة هاي أول مرة بنسمع يا ويلي شو حلوة برافو برافو على كل المعودين على السوبر ستار راغب علامي إنه ما بيعمل إلا شيء رائع

حبيتوها ما حبيتوها مش معقول شو حلوة قيمة لينا يا روعة يلا بكرة هلا انتبهوا عندكم درس اليوم بدكم تدرسوا بدكم تدرسوا منيح بكرة بدي أسألكم مين حافظ هالغنية يلا مزاجية ما هيك اسمها أوكي اسمع ما بعرف كيف عرفت يعني بكرة بدنا نعمل كومبيتيشن على الهواء مين حافظ غنية راغب الجديدة مزاجية يلا قبل ما كفي بدي اتوقف عن شغلة كتير أساسية ومهمة بالبوهوم بالزلقة لأنه عاملين هلأ أوفريت بتجنن للصيفية لكل مستمعي أغاني أغاني بدي أذكر كل المستمعين بدي أقول لكم بس تروحوا عند حدا أو تاخدوا رقم معلن وتحكوا أو تروحوا لعنده بليز قولوا لهم أنكم من مستمعي أغاني أغاني أول شي بيهتموا فيكم أكتر تاني شي بيعملوا لكم حصومات بيعملوا لكم أوفرات لو ما في أوفرات بالمحلات أكيد هن كرمة أو هن محبين وبدهم يوقفوا حد المستمعين بقلبو هوم طبعا هن عند مؤسسة بتبيع برادات تلفزيونات غسالات ايسيات اسبيراتور حتى المعدات الكهربائية الكبيرة والصغيرة اكيد عندهم احدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق اسعار لمستمعي اغاني اغاني عندنا اير كولر $85 اي سي ام دي في 9000 بي تي يو $420 راكب خالص توب مع اوفن وهود اكسبر هاي الماركه هن وكلاء لا البو هوم 60 سنتيمتر ب $775

هن موجودين بالزلقة حد سانتا ماريا فارماسي، وطبعا كل اللي بدهم يتجوزوا وبدهم قطع كهربائية كبيرة وصغيرة يلا روحوا بس عند قلبهم بالزلقة. رح أعطيكم رقمهم 70-55-36-11 70-55-36-11.

13 تموز هو اليوم العالمي للاعتزاز بالهوايات والاهتمامات الخاصة. شو يعني؟ يعني يوم بيشجع الناس يفتخروا بالأشياء اللي بيحبوها مهما كانت غريبة أو مختلفة عن غيرهم.

0: اليوم أكيد بدنا نحتفل بالهوايات إذا بتكون، وبصراحة نحن بلبنان ما تربينا كتير على فكرة أنه نكتشف شو منحب. غريبة هالقصة، والله غريبة. يعني منصير كبار ومنتعلم ومنشتغل ومنركض ورا المسؤوليات، فجأة صايرة معكم، وأنا أكيد كل اللي عم يسمعوني صايرة معهم. فجأة حدا بيسألنا شو هوايتك، نوقف هيك منفتح عين هيك avec des yeux ronds، يعني نحتار بالجواب، ما بنعرف شو بدنا نقول. تأملوا.
1: عم تكسب علي، خلي على قلبي.
0: بس بشرفكم، يعني الهواية مش ضروري تكون رسم أو تجميع طوابع أو عزف أو لا لا لا، هول قديمين، يعني هول من سنة 1900 وخشبة. الهواية بكل بساطة يعني هي الشيء اللي بيعمل لك سلام من جوا. يمكن هوايتك تتمشى على البحر، هاي هواية بتكون. يمكن تطلع بسيارتك وتسوق لمسافات طويلة وتسمع غنية بتحبها، هاي دي هواية. يمكن تقعد مع فنجان قهوة لحالك، كمان هاي هواية. يمكن تطبخ، في ناس كتير هوايتها بطبخ. يا ويلي، المهم يا جماعة أنه يكون في شيء بالحياة بتعمله لأنك بتحبه، مش لأنك مضطر. وأوقات كتير المشكلة مش أنه ما عنا هواية، المشكلة أنه بعدنا ما اكتشفنا شو منحب. ما تقولوا عم تحكي فلسفة، لا، بس أوقات بيصير عمره الواحد 50 سنة و60 سنة ما بيعرف شو بحب الحياة. فجأة بيصير شيء قدامه، بيسمع غنية، بيصير يقول أنا بحب هالنوع من الأغاني أو هالنوع من الموسيقى، أو ما معه خبر، أو ما بعرف يشوف، ينزل بالطيارة يعمل باراشوت مثلا. عم بحكي هيك أنه في اشياء كثير بالحياة ما انك مجربها، ما بتعرف اذا بتحبها ولا ما بتحبها.

فكرة معينك مسيو جورج نادر ما توخزني، يعني أنا بجي على الإزاعة وشغلي كله بالإزاعة، بس تأبعت لك رقم، يعني أنا همي ومشغلتي ومشكلتي بس إني أبعت لك رقم. صار لنا سنين منقول إنه في رقم خاص بالبرنامج، بليز إذا بدكم رقم، إذا بدكم شو ما بدكم، بليز اتصلوا بهيدا الرقم، بعتوا مسج 03 7779 دغري منجاوبكم.

تنسوا العروض بسول بيرفيوم هلأ موجودة 15% حسم على أي بارفان بتختاروها. أكيد روايح بارفينات بتاخد العقل، حتى يا جماعة البرانديت كلها موجودة عندهم وبيركبوا بارفينات وبيسيبوهم لأنه بيجيبوا الإسانس من فرنسا. البرانديت الجايين من دبي وصاروا طبعا مش معقول شو مطلوبين، الأرماف والأفنان كمان هول النوعين عليهم ديسكاونت 15%. إذا بحبوا تتصلوا بسول بيرفيوم بالكاسليك فيكم تتصلوا على 70 360 124. بدي أذكركم أنه عندهم ديليفري لكل المناطق، والخبر الحلو فري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. إذن هن موجودين بالكاسليك سول بيرفيوم، اتصلوا فيهم 70 360 124.

0: وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. قبل ما نقول باي بدي لكم شغلة صغيرة، خلوا نهاركم أخف من الهموم اللي بتحملوها وأغنى باللحظات الحلوة اللي بتستاهلوها. إنه ما تنسوا إنه بعرف الحياة وضغوطات ومواعيد وشغل ومسؤوليات، بس كمان إنه أنتر أوتر الحياة كمان ضحكة، كلمة حلوة، قاعدة مع حدا منحبه. مستمعينا بكرة نهار جديد أكيد وأخبار جديدة، بنشوفكم ستة مع شربل وبرجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. شكرا شربل، شكرا مالينا الحلوة مالينا. أكيد ملتقنا بكرة إن شاء الله يكفي نهاركم حلو يا رب. خليكن مع أغاني أغاني، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
2: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بوتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
4: ولا منحف ولا منحف
3: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. جديد فارس كرم على الخير ناوي.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي تي إم تقدم

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
0: بي جي أم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
3: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: Pyongyang live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي ازيك علي أنا؟
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي.

0: خمس أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي تي إم تقدم أهداف.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111. برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: بي جي ام تقدم
6: الهوى بحلى
0: عيون ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وسوس كازينو لبنان لليلة واحدة

0: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: صارت ستي
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش
6: لأنه عجق كتير.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: الساعة 10:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
2: بيروت هوليديز بريزنت جي مانوكيان اند هيز اوركسترا لايف فور وان انفورجيتابل نايت اون ذا 20th اوف جولاي ات واتر فرونت اتيليز نقاش. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
6: نحن بالغربة نشتاق لصوتك. أنا بسمعكم كل يوم.
5: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
6: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
5: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
7: من أغاني
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: عايشانا أحلى سنين في العمر تغير العين.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram.

0: 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
2: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بيجان تقدم آدم. أنجزم آدم في

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك قال شو بيعرف
4: بلا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you.
2: BGM تقدم
3: للهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
4: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
4: ممكن

0: ثلاثة أغاني طرب
1: لأيام الراحة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا العين.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.
9: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
10: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني.
11: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
9: شو هاي؟
12: أنا بحبك.
9: أنا كمان.
12: باي.
9: هيك بس؟
13: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
9: جونا عيلة
1: من أغاني
9: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
4: ما خاص ما وبعد انا مش طايقة
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: انت
1: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت عند الياس النقاش.
1: بيتيام تقدم آدم. النجم آدم في كازينو لبنان

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بي جي أم تقدم
2: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وسوس في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك قال شو بيعرف
5: بلا فوتو بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
7: زي والليل بحكولي عنك انك انت دايما
1: ليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
7: المهرة بتعرف خيالة يا غالية يا
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: غالية.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف. مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبانو سويس.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت عند الياس النقاش.
1: بيتيام تقدم آدم. انجزم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
0: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت عند الياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت عند الياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي ع بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما 1000%
5: شو

0: أو طايفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
2: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
3: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش
4: لأنه عجق كتير.
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. زي بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: Le Beirut Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance. Ibrahim Maalouf en concert au Beirut Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
0: Le week-end Dayman Rare مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

0: الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: كل العصايد من حنا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بيروت هوليديز presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
4: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
5: أنا بسمعكم كل يوم.
3: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
6: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
3: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
1: من أغاني
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: BTM تقدم آدم. انتجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
0: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
1: بي جي ام تقدم
2: الهوى بحلى عيون
1: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وسوس في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111
0: برعاية أغاني أغاني.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بيرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط التاني.
4: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قليلك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
7: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه. عم يتزاج علي انا.
8: اعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
9: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها.

0: بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
2: صارت ستة.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
3: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عبا عيوني.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص. كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
3: خلينا
0: التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
2: زي ما بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبن سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك كستورة
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة 7.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تقدم

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: كل القصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العرح السوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالو هو دبكي الزاب يعني.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي ازيك علي أنا؟
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بيي مثل كثير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطي، راح فتح الباسبور، شاف إنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
5: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
6: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
7: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
8: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
6: شو هاي؟
9: أنا بحبي.
6: أنا كمان.
9: باي.
6: هيك بس؟
10: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
6: جونا عيلي
11: من أغاني
5: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف.
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خاص ما وبعد انا مش طايقة،
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي تي إم تقدم أهداف.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني. Le Beyrouth Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à 2 reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libanais Swiss Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
2: سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال له هو دبكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
6: دايما بحكولي عنك انك انت دايما
0: شبابية استثنائية السبت 18 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك تأمين الحفل لبن سويس إنشورنس بي جي أم تقدم
7: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-1111
1: برعاية أغاني أغاني

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
4: أنا بعشقك.
3: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
5: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live, July 20th.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي بي إم تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وسوس في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111. برعاية أغاني أغاني
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. صارت ستة.
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش ليال وعجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي والليل بحكولي عنك إنك إنتي دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: النهارة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: غالية. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالياً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالياً.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
2: بدنا نروح
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بوتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بيروت هوليديز presents جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. أغاني حب.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة. بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبن سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبن سويس إنشورنس. جديد سعد المجرد ومحمد شاكر.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت عند الياس النقاش.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: صارت ستة.
4: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لألكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: انت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وانتو أبطال.
9: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا عمسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادي الجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عمي تزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
1: غمرني وشد خلينا
0: الثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحف ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عاب عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بترجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريم يا النظرة وحدة
1: كل نهار جمعة وساعة

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت عند الياس النقاش.
1: Le Beyrouth Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 إلى 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: Sukyong live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
5: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
3: شو هاي؟
6: أنا بحبي
3: أنا
6: كمان. باي.
3: هيك بس
7: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
3: جونا عيلة
8: من أغاني
1: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: الأستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
5: أنت لو كنت بتهتم.
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
5: ما خاص ما.
4: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالي يا غالي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم. جديد فارس كرم على الخير ناوي.

0: الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني.